0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
11: مدارس مجد الحضارة.
12: تمهيدي،
13: أساسي،
10: ثانوي.
14: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
10: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
15: مدارس مجد الحضارة.
16: علم ومهارة.
17: علم ومهارة.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: is Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
6: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
7: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
6: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
7: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
6: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
7: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
6: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
7: برنامج الرياضيات الذهنية،
6: أكاديمية الخط العربي،
7: برنامج الطالب المعلم.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
7: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
10: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي. الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
11: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
10: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
10: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: Just found it.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: كل يوم في هواك وانت ماشي كل يوم؟
9: أيوة.
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: ايش هي؟
8: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
10: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484. شوية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.

0: الخضروات أنواع،
1: الفواكه أنواع،
0: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
0: منتجات LG
1: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
0: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
1: مكانس
0: كاويات
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث مجموعة شمخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-119، موبايل 779-637-771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة،
7: علم ومهارة.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
9: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
15: مين بيحب الرسم؟
16: أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
19: يوه، مطعم الحلواني التركي.
2: الحلواني الذي نعرفه؟
19: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
19: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
19: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان،
19: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
16: من زمان
4: من زمان
2: حلويات وبيتزا ومعجنات
19: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
16: من زمان
19: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
2: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
19: 772-238-378

0: راديو دلتا.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس
5: عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
10: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
11: فعلا انه سوبر داك.
10: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
14: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
15: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
16: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
5: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: Radio Delta.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك.

0: منتجاتنا.
1: البيت الحديث، مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
0: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
4: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
5: فلفل أحمر حسب الرغبة.
4: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
5: مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاب العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات المصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامج طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
11: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
10: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
11: برنامج الرياضيات الذهنية،
10: أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
11: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
13: ماشي كل يوم؟
14: أيوة،
13: لازم تأخذها كل يوم.
14: أي شيء؟
13: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
15: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
16: يا طعمة
13: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

0: just found it.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: Welcome to Radio Delta. Oh.

0: ABC. Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحك.
1: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
1: يا صباح. يا صباح الخير.
6: يا صباح البن.
0: يا صباح البن. بن الكابوس.
7: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج. قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية. شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
13: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
12: التهاب وتليف الكبد.
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
13: علاج البواسير.
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل. الباحث خليل. للطب البديل. للطب البديل.
14: Hey, welcome to our shop.
15: Do you have excellent sports clothes?
14: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
15: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
14: Oh, really? Where is that school?
15: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
14: Oh, really? Is it a good school?
15: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
14: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
15: Yeah, you can.
14: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
15: It's on 50-meter street in Babe Bows.
14: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
16: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
9: واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. الكرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
12: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
13: مدارس مجد الحضارة:
14: تمهيدي، أساسي،
12: ثانوي.
15: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
12: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
16: مدارس مجد الحضارة:
17: علم ومهارة،
18: علم ومهارة.
19: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
20: كده أنا جوعة.
21: كباب لحم،
22: كباب دجاج،
23: أوصل لحم،
24: أوصل دجاج،
25: وشيش طاووق، خيال.
20: كده جوعة.
26: مشاوي رهيبة،
27: نكهة تركية عجيبة.
28: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
29: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
1: التهاب وتليف الكبد
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
2: علاج البواسير
1: علاج البهاق والبرص
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
2: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل.
3: سامعين الكرام مواصلة لبرنامجنا الإذاعي الطب البديل مع الباحث خليل طبعا هناك الكثير من الناقمين على هذا الطب لماذا؟ لأنه يوفر الكثير من المال ومن الجهد على المرضى نحن نعتمد على نظرية تقول بأن الشفاء من الله والدواء متنوع هنا وهناك فإن أراد الله سبحانه وتعالى الشفاء نفع الدواء
4: لا إله
3: ونقول للناس أيضا للناس عندما معك عيا معك مرض في البيت أنت مريض فلا تفكر أن تذهب للمشفى أو للطبيب أو لأخذ وصفة عشبية وداخلك قد باللف ودوران مع إبليسك أنه كيف أحتال على فلان وإذا ما نفع الدواء أرجع لعلان هنا تحدث الكارثة حتى البعض عندما يشل مرته أو بنته قدو بيأخذها بطريقة المنية كيف؟ يعني زي الذي بيسقط واجب بتقول له أنا تاعبه ويقول خلاص يلا عن شلكم أمد ما يمشي من عندها يقول هذا دبور الله يلقطها لكن ما نفعل غرمتنا ويقوم يشلها وماشي شي عالج أول اطلق النية وابعد من قلبك الأحقاد على الجار وعلى القريب لأنه كيف تطلب الشفاء من الله وأنت عدو لله وعدو لنفسك أنت آكل ناهب مال اليتيم آكل حق الأسرة بتلعب على نفسك بتحتال على فلان وبينك مرض وبتطلب الشفاء من الله وبتدور الدواء وتشتي تعالج يعني كارثة هذا
4: وفي قلبك أكثر من هذا
3: أي والله إذن مستمعي الكرام معي أحد الإخوة
4: صالح محمد غالب الزريقي
3: إذن صالح محمد الزريقي
4: نعم
3: الزريقي من
4: بني مطر
3: من بني مطر طبعا باقي معنا بيت الزريقي ومشائخ في الخبت ماشي معكم تواصل ولا
4: ولي.
3: احنا اليوم التقينا به في ودينا في المركز نفسه وبنفعل لقاء معه نسمع عن اخونا محمد
4: صالح محمد الزريقي
3: صالح محمد الزريقي يقول لنا صالح ايش كان حالته وكيف اتى الى المركز لعند الباحث خليل
4: اتينا نزوره ونشكره على ما قدم واتالنا من العلاج الفعال وانسان يستاهل كل خير
3: طيب ايش كنت عاني يا صالح
4: كان عندي التعامات حق القلب
3: كيف يعني عندك التعامات؟
4: يعني صرنا نتعاين عنده يعني كان يعني هانا كان أحسس يعني وجع وكذا صرنا نفعل فحص قالوا معك التعامات سنتين منتهية
3: يعني ضروري
4: أيوة نفعل قسطرة فعلنا قسطرة نفعل عملية عملية بتجيب كم قلنا على طول فيما سمعت لأول مرة سمعت بالدكتور خليل رعاه الله سمعنا بجينا عنده وصلنا عنده مكنا الفحوشات أتى العلاج قال هذا العلاج لمدة 15 نهار بعد 15 نهار يصير فعل فحص يعني فعل الكشافة الثانية
3: نعم
4: قلت على طول صرنا عند الدكاترة الذي فعلنا عندهم الكشافات من أول فالعسكري وعند الدكتور كان فعل عملية هذا قال ما جيت فعل
3: الدكتور
4: التكتور هي في العسكري
3: بعد ما فعلت الأشعة وبعد ما استخدمت العلاج الجرعة
4: بعد ما استخدمت العلاج قلنا خايف ما جيت فعال وذا قلت ومدري ما عندي عندي التعامات قال ما بش عندك
3: روح
4: أنت بخير ولا في عندك أي حاجة
3: ما شاء الله
4: قلت الحمد لله خلاص شنو عند الدكتور كان يفعل عملية مراعي ليه
3: مراعة
4: يعني عدت تعذر كان طبعنا
3: نعم
4: وصلنا له عنده أبشرني قام فعله كشافة الأولى فعله الثانية فعله الثالثة في هذه اللحظة ما ربيت إلا وبين بعد ما لك ما به يقول له هلا حق المساعد معه قال يا أخي ما في عنده بخير ولا في عنده أي حاجة قمت بقول كل شيء على طول
3: وقال لك روح
4: الحمد لله بخير ما وجيت له عنده أروي قال الحمد لله بخير الحمد لله على كل
3: إذن الحمد لله على عافيتك نقول للمستمعين الكرام وعبر الإذاعة أو
4: واليوم
3: عبر أكثر
4: واليوم
3: من إذاعة
4: واليوم أتينا البنت بنتي
3: نعم
4: أخذنا العلاج وفي يد الله
3: نعم
4: وفعلا إذا نفعل قالنا الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعافية
3: نفعته
4: إذا الله أراد واجب على أحسن حال
3: نعم إذا
4: الله وجهه
3: إذا الله سبحانه وتعالى كتب الشفاء وأنزل الشفاء نفعته
4: لا إله إلا
3: والبعض بيستخدم أي دواء أو أي علاج ويتناسب معه وينفع وبعض الناس حتى لو نفس مع المرض نفس المرض يستخدم علاج وعلاج وعلاج وما ينفعش معه
4: وإحنا اللي قد اعطينا ناس خيرة والكل وينفعهم
3: الحمد والشكر لله إذن مستمعي الكرام الإخوة بيسمعون الآن في الإذاعة أو في أكثر من إذاعة نقول للجميع هذا الأخ صالح الزريقي معي من بني مطر كان يعاني طبعا عنده دعامات قلب
4: أيوة.
3: وقد كان لدي تضيق مع الدعامات يعني اشتي تنظيف وتغيير وأتى بعد أن استمع إلى البرنامج إلى مركز الباحث خليل وجاب له وصفة بحسب الأشعات الموجودة معه
4: نعم.
3: وقال لي استخدمها 15 يوم وبعدين يعود له استخدمها 15 يوم صالح الزريقي ولقد بنفس المستشفى الذي كان يتعاين فيه والذي قالوا ضروري أنهم يعملوا له كذا وعملوا له أشعة تشخيصية وإلى آخره فقالوا له الحمد لله أنت ما قال كيف وذا قلت قالوا نشلوا له عند الدكتور دي يجري العملية سار للدكتور وكشف وسوى الكشفية عليه لأكثر من ثلاث مرات يعيدها وقال له الحمد لله القض بنفسك وروح أنت بخير متعافي وهذا نعمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم بالعافية على الجميع ثقتك أو رسالتك للناس يا عم صالح
4: ثقتي ورسالتي من عند أي وجع مش شغل وجع مخصوص في العظام أو في الكبد أو في القلب أو في أعضائه أين ما كانت فعليهم بالدكتور خليل الدكتور خليل دكتور يعني فعال دكتور يعني سمعته قوية بعلاجه مشوبنا واشهاد لله
3: أي واشهاد لله
4: أشهاد لله مشي لحد ولا هي بضلط
3: دحين أنت بتشهد من مكانة شخص مجرب
4: على أني قد عالت عنده ونفعني
3: أيوة
4: واتيت ناس بمعرفتي ونفعهم
3: الحمد لله يعني في ناس قد جبتهم إيش كان عندهم
4: الله الله
3: إيش كان عند الناس
4: نعم
3: من يعني جبت من عندكم من كيف إيش كان عندهم من حالة
4: يعني سأعملكم مشو غير واحد حالة خيرة
3: من القرية
4: من أي مكان بيجوا عندي للبيت
3: بيتصلوا بك
4: بيجوا عندي بيجوا بنفسهم لعندي كف علت كف ونقول لهم على كذا كذا كذا بعض منهم نتيلهم علوانه ورقمه وبعضهم كان أجيب
3: ما بلا أدخل معه
4: وبعضهم أدخل معهم
3: الحمد لله على العافية إذن سامعين الكرام الوقاية خير من العلاج
4: لا إله
3: الواحد أولا الإنسان يجي نفسه ثانيا وثالثا إحنا معرضين في أي لحظة بني آدم ضعيف جدا
4: ألف
3: تلاقي أنه قوي وكبير وضن خيط وفجأة يأثر على حدث بسيطة يسقط فعندما ينوي ويعود إلى الله أولا يقول يا رب منك أشفى شافني ويلحق السبب أينما كان بالتأكيد سيجد الدواء بإذن الله وينفع وينزل العلاج والشفاء من عند الرحمن الرحيم
4: لا إله ويصفي قلبه ويجيبه إنسان صافي
3: نعم
4: إنسان نية حالية مشو غير يجي غير فعل ذيك قد قلت لي قد أنا قلت لك أنا هذه غير مشاكل
3: إذن سامعين
4: مشاكل مشو
3: إذن شكرا أخي وعمنا صالح الزريقي من بني مطر في معنا شخص آخر إن شاء الله نلتقي به الآن نسأل الله الصحة والعافية للجميع ولكل من يسمعنا خلوكم معنا على السمع نسأل فاصل ونواصل
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: سامعين الكرام، عبر الأثير الإذاعي ومن هذا المكان من داخل مركز الباحث خليل، التقيت قبل قليل بأحد المرضى من بني مطر الزريقي صالح، والآن نلتقي بأم صالح. أم صالح صح؟ أم صالح الهمداني من همدان. أهلا يا أم صالح، أنت جيتي للمركز لعند الباحث خليل
0: في رمضان.
3: في رمضان،
0: في رمضان جنت، كان عندي غدة.
3: كان عندك الغدة
0: وتسافرت.
3: أن سافرتي؟
0: سافرت مصر.
3: أيوة.
0: كان يقولوا لي عملي، وبعض كان يقولوا لا تعسيش اندش في شرايان يعني. لا تكلم، لا تعسيهاش. وصلت هنا قالوا ما بلا عمليات، ما رضيت. بعدين علموني بالدكتور هذا، سمعنا عند الدكتور وهذا الإذاعة. وبعدين جيت في رمضان، أعطاني علاج، بس كان استخدمته لمدة شهر، كان يخرج مني من لقفي زي الدم هذا وزي القسا وزي المسمه. لما شفت وإني قد ذا بده دا قد كان تنزل مني، نزلت. جلست حوالي مدري كم هذاك، وجعتني الكلى. جيت لها أنا، اتصلت لها عندهم، وبعدين استخدمت العلاج هذا حق العشب هذا، وإن شاء الله استخدمته لمدة شهر وخرجت الحصوة.
3: خرجت الحصوة.
0: أيوة إذن معي.
3: طيب الحمد لله هذا الحصوة. أنا اشتي أعود إلى الغدة.
0: الغدة خلاص انتهت.
3: يعني أول جرعة أخذتي.
0: أول جرعة أيوة.
3: أخذتي للغدة.
0: للغدة.
3: وخلصتي، وبعدين حسيت إن عندك شيء في الكلى.
0: أيوة. وإني حصوة.
3: وإني حصوة وخرجت الحصوة.
0: خرجت إذن معي.
3: اليوم أنتي إيش جيتي تسوي؟
0: اليوم جيت لا عندي يعطيني العلاج.
3: أي علاج؟ حق إيش؟
0: حق العمود.
3: حق العمود.
0: حق العمود. الحين جاني العمود، ما استرسلني إلا وأنا مسنب. وما استعقدت فيها، اشتي اجي عنده، ما صرت عند الدكتور. قلت يكمل العلاج هو.
3: قلت فعلته اشعه وكذا
0: كل التايتون لا عنده.
3: ها سابر.
0: ايوه.
3: اذا احنا نسال لام صالح الهمداني، نسال الله سبحانه وتعالى لها
0: الله يدي لها العافيه،
3: ولكل المرضى الذين
0: بيسمعونا الله يعافيهم ويشافيهم.
3: نقول الله يشافيهم ويعافيهم. وهذه حاله جديده، امنا اللي هي ام صالح الهمداني. لكن صالح الهمداني ما دريت من اينه.
0: من ذروة.
3: من ضروان. أيه. طبعا يا أم صالح هذه شهادة لله، أنت بتتكلمي في ناس يسمعونه.
0: لا لا لا،
3: وأنا وأنت بنقول
0: كلنا،
3: أنا بنقول الحقيقة،
0: كلنا للخير.
3: أيوة،
0: للناس يجوا.
3: فأنت شاهد لله
0: خلاص.
3: أمام الله والناس بيسمعون.
0: أنا قد قسمت الأرقى.
3: كيف؟ خير.
0: أرقم حق الدكتور. كلهم قالوا اعضينا، قلت على ضوء.
3: وبيزيلوا يجوا هكذا.
0: أيوة بيجوا، ذا جوا اليوم من عين أسوال كله.
3: نعم. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء والعافية لكل من بيسمعنا.
0: آمين.
3: ونقول للناس عندما تعلم بأن لديك جار مريض أو مع مرض، وأنت مصلي مهتدي، يا أخي ابذل معه بالدعاء.
0: بالدعاء.
3: لأنه أحيانا الدعوة إحنا بندعي في الإذاعة لمريض ما بنعرفه، احيانا الدعوه حق عدم المعرفه توصل له عنده قبل واحد من المعرفه. فنقول نسال الله سبحانه وتعالى الصحه والعافيه والشفاء للجميع. ندعو الجميع لزياره مركز الباحث خليل، ولا نقول للجميع انه يعني يبتعد عن التشخيص والطب الحديث. ماشي، حتى عندما بياتي الى المركز بيطلبوا منه الاشعه والفحوصات من أجل، لديهم أيضا هنا دكتورة، ودكتورة متخصصة خريجة جامعة أيضا بتشوف التفاصيل من فحوصات وأشعات، تلاحظ عليها من أول مرة، يشوفوا الحال إلى أين، ويشوفوا الدواء الذي معه. إذا وصفوا له وصفة بيقولوا له العودة ويعمل أشعة، ويعمل فحص من أجل يشوفوا إيش الفارق
0: ما بين العلاج.
3: نعم
0: ما
3: بين فنسأل العلاج. الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية. ما هي رسالة إيش يا أم صالح
0: إيه؟
3: للناس؟
0: رسالتي ما... للناس إنهم يجوا بلدب العشب أحسن من التكاثر. بضلنا عند التكاثر نذحن مننا ومن الله وسعى قد في يرحم الراحمي.
3: نعم
0: وهو الله يقضي لها العافية ويصح نظرة
3: والشافي المعافي
0: والمعافي
3: من
0: الله
3: الله
0: الله سبحانه.
3: إذن سامعين الكرام إلى أن نلتقي مع شخصية جديدة وقد شافت وتعافت تفرح قلوبنا
0: الحمد لله
3: بشفائها كانت ذكرا
0: والحصوة خرجت الحصوة
3: أيوة وريتينيها أيوة. في القارورة طبعا البرنامج شو للإذاعة
0: أيوة
3: أيوة فنحمد الله على سلامتك وعافيتك
0: الحمد لله
3: ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية لكل من يسمعنا
0: إن شاء الله
3: وكل من هو موجود في مستشفى
0: ولا في البيت
3: ومن مريض في البيت
0: ولا في البيت
3: ونسأل الله أن يعينه ويسخر له من يساعده ويعاونه على العلاج
0: ما كان علاج كاثر ما منش لا دحولش
3: إذن في أمان الله وعن سر نبسل لنا مريض آخر نكمل معك قد اسمه جي كما قال الأول
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
1: التهاب وتليف الكبد
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
2: علاج البواسير
1: علاج البهاق والبرص
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
2: الباحث خليل للطب البديل
3: إذن سامعينا الكرام عدنا إليكم في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل نستمر مع بعض المرضى اللي التقيت بهم صدفة في المركز وأنا بين أقول شاهد على الحقيقة معنا أم محمد البخيتي ولا أم معين البخيتي طبعا كان لديها عيا مرض في المعدة وإحنا نعرف أمراض المعدة والمعدة هي بيت الداء يعني أحيانا الواحد يحس بوجع وألم دائم في رأسه وبتجي واللعبة في المعدة لأن إحنا بنعفض وكذا والعمر وأيضا كان عندها هشاشة تقريبا في العظام أو عند الركاب أو كذا إحنا عن نسمع من أم معين البخيتي كيف أتت إلى المركز ومن اللي دلها تفضل يا أم معين
5: السلام عليكم يا عم يحيى ورحمة الله وبركاته سمعناكم في الراديو وجينا أنا قد لي أظن 15 سنة وأنا صح من معدتي فعلت منظار ما نفعني الدولي علاجات مهدئات كان ينفعني
1: الباحث والخبير خليل
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
5: كنت أشرب في اليوم 3 حبات حق المعدة واليوم الحمد لله ما عاد بين أشرب شي جينا أصل الدكتور خليل للمركز سمعناكم في الراديو حن بتعلنوا بنسمع رجعنا قلنا نزيد نجرب نجي جينا لا عنده الدالي حق التهشش العظام وحق المعدة والحمد لله تعالج تظن شهر وشهري ورجعت عاودت لا عنده فعلت كشافة قال الحمد لله قد أنا بخير وحسيت بنفسي الحمد لله قد أنا بخير أرجو من الناس أنه يكونوا يجوا عند الدكتور خليل أنه دكتور ممتاز
3: يا أم معين شوفي احنا الآن بيسمعونا يعني نقول 10,000 وفي أكثر من أثير يعني أكثر من إذاعة بيطلع صوتي وصوتش وإحنا بنحكي أمانة لله أنا كنت واحد من يعني كنت أطلع على الهواء في الإذاعة وأنا بين أدخن دائما أخزن وأدخن كنت أسأل رحت أخذت علاج وتقابلت مع أطباء كان ينصحوني بأكل البرتقال قبل النوم أكثر من اللي من الصباح حولك يعني الرياضة ويتولي علاج إلا لا ما سارت ذيك السعلة أنه أعزائي بين على 4-5 كلمات وأسأل جيت سمعت لا مش سمعت صرت بني حشيش والتقيت بواحد من الشيبات قال لي جيت عنب أدي سرت من عندها عنب، وإنه بيحاكيني إنه عدو جاء من الأردن والعلاج حق الأردن ما نفعش، وراح له عند الدكتور خليج، والآن الحمد لله. قلت من الدكتور خليج؟ قام التالي رقمه بعد أن وصف لي حالة واتصلت بالدكتور. قلت له يا أخي أنا أعرض عليك عرض، نطلع أنا وياك في الهواء ننفع الناس، دام والحفنة الذي بتقررها أو نسميها جرعة أعشاب هي من الطبيعة. والمرحوم العمراني سأل أحد المرضى وقال له يا قاضي أنا صرت عند صاحب أعشاب التالي علاج، تقول استخدمه ولا؟ قال وانت كل قال طيب إذا ما نفع؟ قال إن نفعك فقد الله سبحانه وتعالى أنزل الشفاء، وإن ما نفعك قدو صبوحك، هو أعشاب يعني ما بش بين كاميات ولا. فعجبتني هذا النكتة وحاكيت الدكتور استساغ لي، قلت له أشتي أجرب، جاب لي علاج واستخدمت الجرعة هذه وسارت السعلة الذي كانت بشكل كبير، أنا مدخن قوي وأحمد الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت بتقولي شهادة لله بما أنت تعالجتي به، الناس بيسمعوش. كان عندش الهشاشة صح؟
5: أيوه.
3: والآن عاد عندش مدري إيش في القدم؟
5: ما عاد لا مسمار القدم، إن شاء الله نقدنا بخير أشكال الحمد لله.
3: يعني اليوم أخذتوا علاج المسمار القدم؟
5: أيوه جرعة ثانية. أيوه المسمار القدم
3: جرعة ثانية.
5: أيوه.
3: إذا نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، المعدة عندش تمام
5: الحمد لله.
3: بعد أخذتي جرعة أعشاب من هنا؟
5: أيوه.
3: هذا أنت شهادة بشهادة لله؟
5: شهادة لله أن الدكتور خليل ممتاز وأن الحمد. علاجه الحمد لله ذا ينفعنا، وأن أنا ما عاد كنت أسرع أجلس إلا وأنا ممدده.
3: الحمد لله
5: الحمد لله
3: على عافيتك.
5: الحمد لله.
3: نسأل الله الشفاء والصحة والعافية للجميع. هذا كان معي في هذا اللقاء أم معين البخيتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ما نزل نسمع عليش ولا مضرة إلا بخيره
5: إن شاء الله يا دكتور. أنت الله
3: أيضا أنا أوعدش أنه مع كل برنامج نكون ندعي لكم
5: إن شاء الله، وأنت الله يدي لك الصحة والعافية
3: يا الله يا رب. إذن إلى أن نلتقي مستمعي الكرام مع مريض آخر أو نذهب لفاصل ونواصل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
1: معالجة أمراض العظام والمسالك المفاصل والعمود الفقري،
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
1: التهاب وتليف الكبد،
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
2: علاج البواسير،
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب،
1: تليفون 37246416 أو 777-22-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
3: إذن سامعينا الكرام، بعد أن قضينا مع وقت قصير مع كثير من المرضى الذي قد شافوا لله الحمد والشكر وأدلوا بشهاداتهم حول زياراتهم للمركز وحول أثر الجرعة العشبية العلاجية التي استخدموها على أنفسهم، وكانوا شهداء على العصر أو على أنفسهم للمرضى والناس الذي يطلبوا الاستطباب وبيسمعونا على الهواء. طبعا هناك عناء كبير ومشكة كبيرة وتعب كبير في جمع العشبة أو الأعشاب، وهي كثيرة بالآلاف، يعني لا تأتي بنفسها، لأنه الجرعة العشبية العلاجية التي تخرج من المركز ليست آتية من مركز معطارة، ماش كزبرة وحلبة ومدري، لا عشبة، والعشبة يعني آلاف الأعشاب، كل واحدة ولها نوع تجتمع، وهذا عمل الباحث والباحثين يعرفون ما معنى متى وأين بيلقاها كيف بتزرع. أنا كبير وبنتابع الباحث خليل في بعض البثوثة المباشرة، وهو بيلبج بيتعب بيجري في أكثر من منطقة في اليمن لجنب الأعشاب، لأنه الموسم إذا مر بيتضرر المركز وبيتضرر المريض، لأنه لا وجود للعشبة قد راحت. خلونا نروح مع الباحث خليل. ونقول مرحبا بك يا أستاذ.
6: حفظك الله ورعاك. أهلا وسهلا يا عم يحيى. طبعا ذكر جمع الأعشاب، الأعشاب مثل ما تكلمت ما بنشتريهاش من السوق أو بنستوردها من الخارج، الأعشاب بنجمعها من عدة محافظات. يعني الآن خلال موسم الأمطار الأعشاب بتكون موجودة في أغلب المناطق، وأيضا بنقوم إحنا بعض أوقات بنكاثرها، نأخذ البذور وننثرها بداية الموسم على أساس أنه نحصل على قدر كبير من الأعشاب، لأنه الأعشاب ما هيش يعني مزروعة أو مثلا نقدر نزارعها، إحنا بنعتمد على أماكن تواجدها الطبيعي. طبعا بنسافر يعني عتمة، بنزل ريمة، بنزل عدين، وادي زبيد، بنزل أيضا وديان وادي سردد، بنروح الحجة، بنروح يعني أكثر المحافظات بنتنقل على أساس نجمع الأعشاب خلال الموسم. ومثل ما تكلمت سبق يعني ذكرت سابقا أنه الأعشاب ما بتجيش بهذه السهالة، إحنا بنروح مع فريق نجمعها، وبعد ما نجمعها ننقلها إلى صنعاء، وكل هذا يعني تحت ظروف معينة من القطف إلى النقل إلى على أساس ما تعرض الحرارة، والتجفيف هيكون في صنعاء، وبعد التجفيف مرحلة ناخذ الأجزاء المستخدمة، وبعدين الطحن، وبعدين الخلط، ما إلى ذلك.
3: يعني عملية صعبة ما هي الشيء.
6: ما مش إنه، وأيضا أكثر الحالات ما بتأخذ عشبة واحدة مثلا وصف لها عشبة واحدة، لا بيكون مع عدة أعشاب.
3: وعندما توصف الوصفة الطبية والعشبية بتخلطها.
6: نعم أكيد.
3: ولذلك أنا أقول للبعض مع احترامي الشديد للناس الذي بيسمعوني، الشيء أوصل رسالة واحدة، لأنه الذي يؤلمني أنا ويوجعني، أنا عندي جمهور يثق فيني وأنا أثق فيهم أحترمهم وأقدر البعض أنه يصيح لكن في شيء أنا أشتي أوصل رسالة مهمة. أنا لدي أمي أو لدي أبي أو لدي الزوجة أشتي عالجها، أنا كده أنا ناوي من البداية مشيش عالجها، فلذا أشلها سواء مركز أعشاب.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: أو أشلها عند في المستشفى عند دكتور، أخذ علاج من الصيدلية، إذا قالوا لي علاج ألماني قيمته فرضا 20,000 أقول به هندي مهرب ب3,000، صار أخذ لها 3,000 ولو منتهي قدو يدور كذي. وهنا هناك من الشباب، هناك من الإخوة، هناك من الأزواج بيدعي إنه يشتي يعالج المرأة أو يعالج البنت أو يعالج أمه، يقوم يشلها للمركز، استخدمت العلاج يوم يومين وقدو غصب عنه لأنه قد وقع فيها وحاسب إيش الذي يحدث، يقول لها بس خلاص يكفي لا تستخدمي هذا، يقوم يأخذ العلاج وقد خلط لأنه من أكثر من عشبة، يجيب إلى المركز يقول لك جيب زلط حكي. هذا أنا أقول وعلى الهواء أنا بريء منه.
7: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
8: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: Hey, welcome to our shop.
12: Do you have excellent sports clothes?
11: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
12: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
11: Oh, really? Where is that school?
12: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
11: Oh, really? Is it a good school?
12: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
11: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
12: Yeah, you can.
11: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
12: It's on 50 Meter Street in Babebos.
11: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
13: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع الخمسين، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
14: نيدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
15: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
16: مين بيحب الرسم؟
17: أنا.
16: مين بيحب يسمع حكايات؟
17: أنا.
16: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
18: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
19: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخدها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: اسم الادامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
7: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
0: الباحث والخبير خليل.
8: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب،
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
9: كنت أشرب في اليوم 3 حبات حق المعدة، واليوم الحمد لله ما عاد بين أشرب شي. جينا أصل الدكتور خليل للمركز، سمعناكم في الراديو حنبتعلنوا بنسمع، رجعنا قلنا نزيد نجرب نجي. جينا لا عنده الدالي حق التهشش العظام وحق المعدة، والحمد لله تعالجت أظن 1 أو 2 ورجعت عاودت لا عنده، فعلت كشافة قال الحمد لله قد أنا بخير، وحسيت بنفسي الحمد لله قد أنا بخير، أرجو من الناس أنه يكونوا يجوا عند الدكتور خليل أنه دكتور ممتاز.
3: يا أم معين، شوفي إحنا الآن بيسمعونا يعني نقول عشرات الآلاف، وفي أكثر من أثير يعني أكثر من إذاعة بيطلع صوتي وصوتش، وإحنا بنحكي أمانة لله. أنا كنت واحد من يعني كنت أطلع على الهواء في الإذاعة وأنا بين أدخن، دائما أخزن وأدخن، كنت أسأل رحت أخذت علاج وتقابلت مع أطباء كان ينصحوني بأكل البرتقال قبل النوم أكثر من اللي من الصباح حولك، يعني الرياضة ويدولي علاج إلا لا ما سارتش ذيك السعلة. أنه أعزائي بين على 4-5 كلمات وأسأل. جيت سمعت لا مش سمعت، صرت بني حشيش والتقيت واحد من الشيابات قال لي جيت عنب، صرت من عندها عنب، وأنه بيحاكي أنه عدو جاء من الأردن والعلاج حق الأردن ما نفعش، وراح له عند الدكتور خليج، والآن الحمد لله. قلت من الدكتور خليج؟ قام التالي رقمه بعد أن وصف لي حاله، واتصلت بالدكتور قلت له يا أخي أنا عرض عليك عرض، نطلع أنا وياك في الهواء ننفع الناس، دام والحفنة الذي بتقررها أو نسميها جرعة أعشاب هي من الطبيعة، والمرحوم العمراني سأل أحد المرضى وقال له يا قاضي أنا صرت عند صاحب أعشاب الدالي علاج، تقول استخدمه ولا؟ قال وانت كل قال طيب إذا ما نفع؟ قال إن نفعك فقد الله سبحانه وتعالى أنزل الشفاء، وإن ما نفعك كدو صبوحك، هو أعشاب يعني ما بش بين الكاميات ولا. فعجبتني هذا النكتة وحاكيت الدكتور استساغل، قلت له أشتي أجرب، جاب لي علاج واستخدمت الجرعة هذه وسارت السعلة الذي كانت بشكل كبير، أنا مدخن قوي وأحمد الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت بتقولي شهادة لله بما أنت تعالجتي به، الناس بيسمعوش كان عندش الهشاشة صح؟
9: أيوه.
3: والآن عاد عندش مدري إيش في القدم؟
9: ما عاد لا مسمار القدم إن شاء الله قدنا بخير أشكال الحمد لله.
3: يعني اليوم أخذت علاج المسمار القدم؟
9: أيوة. جرعة ثانية. أيوة المسمار القدم.
3: جرعة ثانية.
9: أيوة.
3: إذا نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، المعدة عندش تمام.
9: الحمد لله.
3: بعد أخذتي جرعة أعشاب منها أنا.
9: أيوة.
3: هذا أنت شهادة بتشهدين
9: لله. شهادة لله أن الدكتور خليل ممتاز وأن علاجه الحمد لله ذا ينفعنا، وأن أنا ما عاد كنت أسرع أجلس الله وأنا أمدده.
3: الحمد لله.
9: الحمد لله
3: على عافيتك.
9: الحمد لله.
3: نسأل الله الشفاء والصحة والعافية للجميع. هذا كان معي في هذا اللقاء أم معين البخيتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ما نزل نسمع عليش ولا مضرة إلا بخيره
9: إن شاء الله يا دكتور.
3: وأنت الله يجزيك. أنا أوعدش أنه مع كل برنامج نكون ندعي لكم
9: إن شاء الله، وأنت الله يدي لك الصحة والعافية.
3: يا الله يا رب. إذن إلى أن نلتقي مستمعي الكرام مع مريض آخر أو نذهب لفاصل ونواصل.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
10: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
5: التهاب وتليف الكبد،
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
10: علاج البواسير،
5: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-74.
10: الباحث خليل للطب البديل.
3: إذن سامعينا الكرام، بعد أن قضينا مع وقت قصير مع كثير من المرضى الذي قد شافوا لله الحمد والشكر وأدلوا بشهاداتهم حول زياراتهم للمركز وحول أثر الجرعة العشبية العلاجية التي استخدموها على أنفسهم وكانوا شهداء على العصر أو على أنفسهم للمرضى والناس الذي يطلبوا الاستطباب وبيسمعونا على الهواء. طبعا هناك عناء كبير ومشكة كبيرة وتعب كبير في جمع العشباء أو الأعشاب، وهي كثيرة بالآلاف، يعني لا تأتي بالنفسها، لأنه الجرعة العشبية العلاجية التي تخرج من المركز ليست آتية من مركز معطارة، مش كزبرة وحلبة ومدري، لا، عشبة، والعشبة يعني آلاف الأعشاب، كل واحدة ولها نوع تجتمع، وهذا عمل الباحث والباحثين يعرفون ما معنى متى وأين بيلقاها، كيف بتزرع. عناء كبير، وبنتابع الباحث خليل في بعض البثوثة المباشرة، وهو بيلبج بيتعب بيجري في أكثر من منطقة في اليمن لجنب الأعشاب، لأنه الموسم إذا مر بيتضرر المركز وبيتضرر المريض، لأنه لا وجود للعشبة قد راحت. خلونا نروح مع الباحث خليل ونقول مرحبا بك يا
11: حفظك الله ورعاك. أهلا وسهلا عم يحيى. طبعا بذكر جمع الأعشاب، الأعشاب مثل ما تكلمت ما بنشتريهاش من السوق أو بنستوردها من الخارج، الأعشاب بنجمعها من عدة محافظات. يعني الآن خلال موسم الأمطار الأعشاب بتكون موجودة في أغلب المناطق، وأيضا بنقوم إحنا بعض أوقات بنكاثرها، نأخذ البذور وننثرها بداية الموسم على أساس أنه نحصل على قدر كبير من الأعشاب، لأنه الأعشاب ما هيش يعني مزروعة أو مثلا نقدر نزارعها، إحنا بنعتمد على أماكن تواجدها الطبيعي. طبعا بنسافر يعني عتمة، بنزل ريمة، بنزل عدين، وادي زبيد، بنزل أيضا وديان وادي سردد، بنروح الحجة، بنروح يعني أكثر المحافظات بنتنقل على أساس نجمع الأعشاب خلال الموسم. ومثل ما تكلمت سبق يعني ذكرت سابقا أنه الأعشاب ما بتجيش بهذه السهالة، احنا بنروح معي فريق نجمعها، وبعد ما نجمعها ننقلها إلى صنعاء، وكل هذا يعني تحت ظروف معينة، من القطف إلى النقل إلى على أساس ما تعرض الحرارة، والتجفيف هيكون في صنعاء، وبعد التجفيف مرحلة ناخذ الأجزاء المستخدمة، وبعدين الطحن، وبعدين الخلط، ما إلى ذلك.
3: يعني عملية صعبة، ما هي الشيء
11: ما مش إنه. وأيضا أكثر الحالات ما بتأخذش عشبة واحدة، مثلا وصف لها عشبة واحدة، لا، بيكون مع عدة أعشاب،
3: وعندما توصف الوصفة الطبية والعشبية بتخلطها.
11: نعم أكيد.
3: ولذلك أنا أقول للبعض مع احترامي الشديد للناس الذي بيسمعوني، أشياء أوصل رسالة واحدة، لأنه الذي يؤلمني أنا ويوجعني، أنا عندي جمهور يثق فيني وأنا أثق فيهم، أحترمهم وأقدر البعض أنه يصيح لكن في شيء أنا أشتي أوصل رسالة مهمة. أنا لدي أمي أو لدي أبي أو لدي الزوجة أشتي عالجها، أنا قد أنا ناوي من البداية مشيش عالجها، فلذا أشلها سواء مركز أعشاب.
5: الباحث والخبير خليل.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: أو أشلها عند في المستشفى عند دكتور، أخذ علاج من الصيدلية، إذا قالوا لي علاج ألماني قيمته فرضا 20,000 أقول له بهندي مهرة.

0: أنا بريء منه والمريض بريء منه، لأنه قد نوى أنه ما يعالج المريض وغير يضحك على الأجل يجلس يروبن يروبن. أسأل من الله الصحة والشفاء والعافية لأي مريض. وإذا معش ابن عك والدي ولا زوج عك والدي ما يشتي يعالجش، جروا الرقم حكي واتصلوا لي وحرم لو عالجتش من جيبي، بلا يجسي منا عليش ولا يدور يقلفدش ويقلفدني. هذا كلمة أنا ما نش مهرج، ولا أنا من أولئك الذي بين أطلع أروج بالكذب. أنا بينتي مريض يتحاكى من نفسه يشهد على نفسه. أما أنك تجي تطلب الدواء والعلاج لقريبك وقدك ناوي اللف والبرمن واللف والدوران ما بش.
1: نعم، وقبل كل هذا شافي الله سبحانه وتعالى، الشفاء بيد الله. العلاج احنا بنبذل السبب ونعمل علاج، اشهد الله انه انها نعمه ان احنا مثلا بنقدم هذه الخدمات للناس، وايضا باعشاب اكثرها نادره وبننفع الناس، بنقدم منفعه. الان اذا تكلمت عن موضوع الاحتكاك، الاحتكاك في المفاصل ما بيش علاج في الطب الحديث، يعني بيتعالج 4-5-10 سنوات ان شاء الله، حتى 20 سنه. بتشوف قصص الناس كثير.
0: نعم.
1: وبالاخير يقول لها مفصل صناعي، بينما بالاعشاب بندي لها علاج، وخلال فتره بتشوف انه اصبح يقوم يجلس ياكل يصلي يدخل طبيعي، ما عبش مشكله عنده.
0: وهناك يا دكتور الكثير اقطع عليك، اقسم بالله اني واصل لي اكثر من اتصال ناس قد نطل من هنا.
1: نعم.
0: واخذ علاجه وكان له باب المركز بين بطانيه
1: مشاكل حبل الشرج،
0: وهم بيسمعوني الناس الذي انا ما بنكذب، انا ما بنروج كذب، ولا والله ما ادخل من باب الاستديو ولا افعل حلقه. الناس يتصل بي غير حق الاذاعه، غير انه يتصل لي للاذاعه واتصل به انا، يقول لي يا استاذ يحيى الله يسترك في الدنيا وفي الآخرة، سمعناك واستبشرنا الخير وجاء الخير، وإحنا الآن نتماثل للشفاء، والبعض يقول الحمد لله أنا بخير وأمشي على قدمي وأصلي مع الشيش كرسي أجلس فوقه بين أصلي وأعطف.
2: الساعة الآن 2:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
3: الخضروات أنواع،
4: الفواكه أنواع،
3: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
4: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
3: منتجات LG
4: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
3: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
4: مكانس،
3: كاويات،
4: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
3: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
4: البيت الحديث مجموعة شماخ.
5: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة،

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
5: مدارس مجد الحضارة،
6: تمهيدي، أساسي،
4: ثانوي.
7: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
4: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
8: مدارس مجد الحضارة،
9: علم ومهارة،
10: علم ومهارة.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
13: واستبشر بنتائج أول جرعة.
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
12: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
11: التهاب وتليف الكبد.
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
12: علاج البواسير.
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
14: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل. يليق بأبنائنا الطلاب.
15: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
16: مين بيحب الرسم؟
17: أنا.
16: مين بيحب يسمع حكايات؟
17: أنا.
16: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
18: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
19: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
20: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
21: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
20: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
22: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
10: من زمان.
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
10: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
0: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
0: It's on 50 Meter Street in Babebos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
2: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
3: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، واعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

Radio Delta. خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: كدنا جوعة.
8: كباب لحم،
9: كباب دجاج،
8: أوصال لحم،
9: أوصال دجاج،
7: وشيش طاووق خيال. كدنا جوعة.
8: مشاوي رهيبة،
9: نكهة تركية عجيبة.
10: لا
11: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.

0: tracks and hot hits. Radio.
1: You just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
7: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 0141-43-96 موبايل 773-031-391
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 0141-111-9 موبايل 779-637-771
5: مدارس مجد الحضارة
6: علم ومهارة
7: علم ومهارة مجد الحضارة مجد
8: الحضارة لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
9: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
14: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
15: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
14: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
15: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
14: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
15: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
14: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
15: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
14: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310 جوال 770-11-9119 واتساب 730-509-509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
16: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الكرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
17: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
18: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
17: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
18: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
19: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
0: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
9: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: كل يوم في هوا
8: وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخدها كل يوم.
9: ايش هي؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية،
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 7775-48-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
12: ما هي كل هذه الرسائل؟
13: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
12: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
13: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
12: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
13: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
12: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
14: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.
15: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
9: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
15: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
4: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة التسير.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حد

0: صديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: مطعم الحلواني التركي،
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان،
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب 2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمان
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمان
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة التليفون 01-685-185.
9: تستمعون للأولى
10: راديو دلتا.

0: كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
0: منتجات LG.
1: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
0: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
1: مكانس،
0: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث، مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرز؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: Radio Delta.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي
0: تقنية لينر كار.

0: Radio Delta.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446.

هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية. تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. Radio Delta.

0: ABC. Listen. Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية

0: الكابوس في شاي عادي وفي شاي الكابوس. بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان.
8: حلويات وبيتزا ومعجنات
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
7: 772-238-378.

0: just found it.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: المباراة القادمة بالمناسبة أمام الأورغواي ستكون المباراة رقم 100 لهذا اللاعب، وهو هداف منتخب بلاده عبر كل التاريخ ب 22 هدفا، وهو أيضا قائد منتخب بلاده. وكما ذكرت، هذا الإنجاز فقط ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في هذه البطولة. كرة تعاد لحارس المرمى فوزينها. إسبانيا بحاجة إلى هدف للتقدم في الوقت الذي فيه في مونديال 86 الصقر الذهبي بوتراجينيو سجل سوبر هاتريك. الله، كاد أوريا زبال أن يخادع فوزينها وأن يسجل في اللعبة الماضية اللي مرت وصلت لخارج أرضية الملعب. هنا كان الخطأ، هنا كان قد ذهب للجهة المقابلة، لكن الكرة بعد ذلك التفكير التنفيذ خان التنفيذ في الكرة الماضية. الكرة كانت ذكية بالمناسبة، الكرة كانت ذكية، الفكرة ذكية، التنفيذ ما كان معاه في الكرة الماضية. كرة تعود الآن لصالح منتخبي الراس الأخضر، تعاد للخلف لديلي، هذا اللاعب اللي كما ذكرت يلعب الآن في الدوري الإماراتي مع البطايا، الفريق الذي هبط للدرجة الأولى، بينما أسطورتهم عندك في الصور ريان مينديز، ما تعطي 36 سنة إطلاقا ريان مينديز. هذه الكرة هنا مع كوكوريا، شوط ثاني من هذه المباراة. أين تذهب الأمور في مباراة الليلة؟ هل تكون تعادل سلبي؟ إن حدث ذلك فإنها مفاجأة مدوية، وربما كانت بمثابة الانتصار التاريخي للضيف الجديد، للوافد الجديد، للرأس الأخضر. هذه كرة من جانب لابورت، يحاول التقدم الآن، يعيد الكرة الخلف بعد ذلك عن طريق كوبارسي. يتقدمون بكل الأسماء تقريبا في المباراة الآن. محاولة في الجهة اليمنى تصل لفيران توريس العرضية، وحارس مرمى فوزينها. هذه سهلة، هذه سهلة، هذه ما كانت صعبة. أيضا يتحدث مع الزميل. إسبانيا بالمناسبة في مباراتها الأولى في المونديال 16 مباراة، 5 حالات فوز، 4 تعادلات، 7 هزائم، يعني خسرت أكثر مما فازت في مباراتها الأولى. إسبانيا خسرت أكثر مما فازت في مباراتها الأولى، لأن هي خسرت 7 مرات في مباراة الافتتاحية في المونديال، وفازت فقط 5 مرات، وكانت تعادل 4 مرات، وإن كان فوزها الأخير في الدوحة في مباراتها الأولى على كوستاريكا هو الأكبر في تاريخ الكروي ب7 أهداف نظيفة. هذا السيد حتى الآن ناجح، بيدرو بيتو بوبيستا، كان مدافع بالمناسبة، حتى لافوينتي كان مدافع، وكلاهما طول مع منتخب بلاده. هذه السنة 6 على التوالي للمدرب بوبيستا، بينما السنة 4 على التوالي للافونتي مع لافوريا روخا. كرة تلعب للأمام عن طريق سيمون، حارس مرمى أقرب من الكل، أسرع من الجميع في وسط الملعب. تصل كرة لفابيان رويز، 10 دقائق نقترب من الدقيقة 11 على زمن شوط المباراة الثاني، لا أهداف مستمرة، بدون أهداف مستمرة. إلى رودري، يأتي بكرة في هذا المكان عن طريق أكوكوريا للخلف لبدري، هذا بدري، هذه كرته، هذه كرة جميلة، وكانت سهلة، كانت سهلة، كانت سهلة من فابيان، أكثر لاعب في إسبانيا أتيحت له فرص في الشوط الثاني. لكن مرة أخرى الصورة على فوزينها، والمصنف 67 عالميا حتى الآن بثبات كبير، شباكة نظيفة أمام إسبانيا للأمام. إسبانيا يقولون زين إن إحنا جينا مصنف ثاني مو بأول، وفي ذلك قصة ربما نذكرها مع فترة التوقف، يعني البعض يتشائم من أن يكون مصنف أول عالم ويلعب في المونديال، لأنه تاريخيا ما في منتخب كان صنف عالميا أول منذ 92 وبعد ذلك توج بطلا لكأس العالم، هذا لم يحدث إطلاقا. هذه محاولة، كرة تلعب الآن وتصل في هذا المكان، تلعب عالية وتبعد كذلك. وبالمناسبة التبديل الأول لن يكون من إسبانيا، التبديل الأول في المباراة سيكون لمفاجأة هذه المباراة للرأس الأخضر. خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية، عن طريق رودري بيدري لا حلول. المعاناة مستمرة. الكرة باتجاه بيدري والكرة في المكان السليم. التسديدة قوية ولكن بعيدة من لابورت. أعتقد نعم من لابورت. هذا منتخب سيتعب الجميع في هذه المجموعة. قالها في مباراة إسبانيا وبالتالي أيضا أمام الأورغواي أمام الأخضر السعودي. هذا منتخب لا شك قال حتى الآن كلمته. عندك تبديلات قادمة لصالح الرأس الأخضر صاحب القميص رقم 17 ويلي سيميدو سيشارك في هذه المباراة الآن. بينما هذه كرة تلعب للأمام من جانب بابينا وخطأ والكرة تعود الآن لمنتخب إسبانيا. وعندك ضربة ركنية أبعدها المدافع في الكرة الماضية ديني هذا اللي يلعب في البطايح الإماراتي. وهنا الجمهور في أتلانتا, الجمهور الكبير في أتلانتا, 72 ألف متفرج في ملعب أتلانتا ستاديوم, ملعب مغطى كما نشاهد طبعا. وبالتالي الضربة الركنية تلعب لصالح منتخب إسبانيا. مستمرين في العمل بينما مستمرون كذلك في الثبات حتى الآن منتخب الرأس الأخضر عن طريق اللاعب فابيان رويز. فابيان مرة أخرى تعود للخلف. لدينا محاولة من جانب رودري. أن تكون قائدا لمنتخب بقيمة إسبانيا فعليك أن تحمل منتخب بلادك على أكتافك وأن تذهب بهم إلى حيث يجب أن يكون المنتخب الإسباني. هذه انطلاقة, هذه محاولة هنا عن طريق إبيدري يأتي بالكرة لكن المحاولة مستمرة للإسبان. الكرة عالية وفوزينها مرة أخرى يحضر بثبات كبير. حالة من الفرح في المدرجات وكأس العالم طبعا. وكما ذكرت كرة القدم ليست أهم شيء في الحياة لكنها بالنسبة لشعوب كثيرة هي أجمل ما يوجد في هذه الحياة. في حديث طبعا عن كأس العالم ما تفعله في القلوب قبل العيون. هذه كرة في المكان السليم. كرة تصل الآن وتنقل وتصل بعد ذلك ولدينا مرور ولدينا كرة مستمرة ولدينا كرة بعد ذلك وبعدت وعادت ونقلت للأمام ولدينا تغطية لكن تعود الآن لفيران توريس والمدافع الممتاز ديني هنا يحضر بثبات في الكرة الماضية خارج أرضية الملعب. شوط ثاني من المباراة ولامين يامال أنا في اعتقادي تأخر. السيد واحد يقول أنت تعرف أكثر المدرب لبعض مستحيل. ما في معلق يعرف أكثر من مدرب يقود بلاده لكن الإسبان يقولون ذلك مو أنا وكأنني أتحدث بلسان الإسبان. هذه التبديلات طبعا صاحب القميص رقم 14 والحديث هنا عن ديروتي دوارتي. بالمناسبة هذا شقيقه في الملعب لاروس دوارتي وبالتالي أصبحوا شقيقين. وبالمناسبة في تاريخ كأس العالم عندك 73 حالة أشقاء بالأمس في مباراة كوراساو أمام ألمانيا شهدنا شقيقان من كوراساو وهما طبعا الشقيقان كابونا والآن عندك شقيقان أيضا يشاركان في المونديال. صاروا 73 شقيق شاركوا في المونديال منذ انطلاقة كأس العالم للمرة الأولى. أرقام. هذه كرة في المكان السليم تعاد للخلف الآن. نعم إسبانيا متحكمة, إسبانيا مستحوذة, إسبانيا مهيمنة على الشوط الثاني لكن كل هذا بلا فرص حقيقية تذكر. كرة تعاود للخلف الآن. ممكن يدخل اللاعب اللي ممكن يعطيك الحلول. عندما تغلق الحلول تغلق الطرق يفتح لك طريق. كرة تلعب عالية وبعد ذلك لا زالت إلى كوكوريا للخلف. هنا محاولة من جانب رودري. هذه كرة تعود كذلك من جانب جافي. أعتقد جافي ممكن يترك أرضية الملعب ممكن وأقلهم بالمناسبة في الناحية الهجومية يلعب في مكان غير مكانه كما يعلم الجميع. لكن لدينا محاولة من جانب مينديز وريان مينديز أسطورتهم بعد ذلك. هذا الرجل حتى الآن يتأخر كثيرا والمباراة تصل إلى الدقيقة 63. وبعد الاستراحة ذكروني بمعلومة أن المصنف الأول عالميا ما يفوز بكأس العالم، لأن الضغوطات الآن على ميسي والأرجنتين مصنفين أول، التاريخ هكذا يقول، المصنف أولا في كأس العالم أو في ما قبل كأس العالم هو منتخب لا يتوج بكأس العالم. عندك محاولة، كرة في المكان السليم، تصل بعد ذلك عن طريق لابورت، يستمر الضغط الإسباني، وفي المقابل يستمر الثبات للراس الأخضر، تلعب وتصل إلى كوبارسي، هذه كرة تنقل، هذه محاولة تلعب الآن، وهذه كرة صدت وعادت، وبعد ذلك السلاح المعتاد، البحث عن مرتدة ربما تسجل لهم تاريخا مدويا في هذه المشاركة الأولى. كرة من جانب كوبارسي، الشوط الثاني أكثر نسبة استحواذ بالمناسبة لمنتخب إسبانيا عن طريق كوكوريا، يأتي بكرة، يأتي لبعض في الكرة الماضية، ولا زالت المحاولة مستمرة، والكرة في هذا المكان تذهب الآن للأمام وترسل بعد ذلك. لدينا طبعا كوكوريا، عندك كرة لصالح إمريك لابورت الذي يتقدم و يبحث عن الزميل، الزميل موجود اللي هو بيدري. 3 دقائق، 4 دقائق بالكثير، بالكثير بعد الاستراحة ستشاهدون ربما لامين يامال، من سيترك أرضية الملعب، أعتقد أنه جافي. هذه محاولة، الكرة في هذا المكان عن طريق بيدري، يعيد الكرة الخلف لابورت، لا حلول، لا حلول، ما في حلول، ما في حلول. هذا الرجل مشاركة أولى تاريخية حتى الآن، والله حتى لو خسر بهدف تاريخية، حتى لو خسر 2-0 تاريخية. وهذا الشعب، أنا ما أدري كم بقى من عدد السكان، اللي نص مليون كل البلد، اللي حضروا ممكن يعني 20,000، لا موجود باقي 420,000، 480,000 طبعا يشاهدون هذه المباراة التي حتى الآن بالنسبة لهم تاريخية لا شك في ذلك. إصابة في هذه اللحظات، الدقيقة 65، ولدينا داكوستا هنا في الكرة الماضية. تذكروا هذه الأسماء، فوزينها، موريرا، بيكو، جيني، كابرال، مينديز، مونتيرو، بينا، دوراتي، كابرال، ليفرامينتو، هذه أسماء سيرددها العالم بعد قليل من الإصابة. وهنا أيضا إمريك لابورت، والمباراة تستأنف، والكرة تعود للخلف عن طريق بدري، يأتي بكرة، يأتي لبعاد في الكرة الماضية، كرة مستمرة كذلك. يوم كبير في هذا المونديال، هذه المباراة هي الأولى، بعد ذلك مصر أمام بلجيكا، وبعد ذلك السعودي الأخضر أمام الأوروغواي. كرة في هذا المكان، محاولة من جانب بالفعل كوكريا، رودري، لابورت، لابورت، ومحاولة للأمام، والكرة يفقدها المنتخب الإسباني. الصافرة الأردنية، لا ما في صافرة أردنية، في كرة مستمرة بالفعل، أنا أعتقد كان في خطأ، وطبعا هو أعطاهم الكرة لأن الكرة كانت في حوزتهم، لكن أيضا كان في ضغط من جانب لاعبي منتخب إسبانيا، ولذلك كنت أعتقد بأن تأتي بصافرة لإعطاء المنتخب الرأس الأخضر، طبعا خطأ، لكن كرة مستمرة، كرة تلعب للأمام الآن عن طريق أوريا زبال، تعاد للخلف الآن، أو كانت عن طريق أجافي عفوا، هذا جافي، هذه كرة تعاد، هذا رودري، بعد ذلك كوبارس كان يفكر في التسديد، محاولة مستمرة، الكرة مستمرة بلا خطورة. شوف كل هذه النقلات والتنقلات بلا خطورة تذكر، لأن هناك منتخب واقف صح في أرضية الملعب. كرة من جانب رودري، كوكوريا، يا للصوت الغاضب سيكونوا عند فترة الاستراحة من جانب المدرب السيد دي لا فونتي. ماذا تفعلون؟ أنتم متعادلون مع الضيف الجديد، لا فرص تذكر في الشوط الثاني. هذه نقلة ربما في هذا التوقيت الآن، والكرة كانت من جانب يورنتي والكرة مستمرة، المحاولة قائمة، وبعد ذلك لدينا كرة مستمرة، ضغط مستمر كذلك في اللقطة الماضية، ولدينا ضربة ركنية حاضرة لإسبانيا، ضربة ركنية. إذا غابت الحلول فلربما كرة ثابتة ومنها الركنيات ربما تأتي بالحل، لأن أصحاب القامة الطويلة وعلى رأس هؤلاء سيكون إنريك لابورت، سات هذه الطفلة الإسبانية اللي طبعا الآن تعيش هذه الفرحة في المونديال، وفوزينها فوزينها في الأولى فوزينها في الثانية، وأعتقد أننا الآن سنشهد هذا اللي قلت، وكأن المدرب يسمعني أنا قلتكم ثلاث دقائق أربع دقائق راح تشوف لمين يمال، وأعتقد من سيترك أرضية الملعب ربما يكون طبعا جافي، لكن أعتقد أن هناك صافرة على نهاية طبعا على وجود استراحة في هذا التوقيت طبعا من أجل التقاط الأنفاس طبعا نعم نلتقي بعد قليل بحول الله تعالى.

0: إذن عودة مرة أخرى أيها السيدات والسادة، وأنا ذكرت لكم معلومة أن المصنف العالمي الأول ما يفوز بكأس العالم إذا دخل البطولة مصنف أول، وهذا مؤشر ليس جيد يا لامين يامال للأرجنتين، لميسي، لأستاذك الكبير وليس لإسبانيا، لأن التاريخ يقول 94 ألمانيا كانت مصنفة أولى، لكن البرازيل المصنفة الثالثة فازت باللقب، 98 البرازيل دخلت المونديال مصنفة أولى، لكن اللي فازت فرنسا، تصور فرنسا يومها كم كان تصنيف فرنسا؟ 18، 2002 دخلت فرنسا مع زيدان مصنفة، لكنها خسرت اللقب ودعت من الدور الأول، وفازت البرازيل المصنفة الثانية، 2006 البرازيل في ألمانيا دخلت مصنفة أولى، لكن اللي فاز باللقب الطليان، وكان تصنيفهم الثالث عشر عالميا، 2010 البرازيل مصنفة أولى، اللي توجوا إسبانيا يا لامين يامال وكانوا مصنفين ثانيا، 2014 إسبانيا كانت مصنفة أولى، اللي فاز باللقب ألمانيا اللي كانت مصنفة ثانية، و2018 ألمانيا كانت مصنفة أولى، لكن فرنسا المصنفة السابعة هي من توجت باللقب، وفي المونديال الاستثنائي الأخير في الدوحة 2022 البرازيل كانت مصنفة أولى، وتوجت الأرجنتين اللي كانت مصنفة ثالثة باللقب. الآن فرحة كبيرة عند الإسبان لأن لامين يامال يدخل الآن لأرضية ملعب علّه في العشرين دقيقة الأخيرة يهدي بلاده ما عجزت عنه الدقائق السبعين الماضية. طبعا مجموعة تبديلات في جانب الإسبان في اللحظات الماضية، الآن لدينا مباراة مستمرة، لدينا كرة في هذا المكان لصالح منتخب إسبانيا، الشوط الثاني من المباراة، بل الدقائق العشرين الأخيرة، لامين يامال يحاول في الكرة الماضية، يفقد كرة، تعود لامين يامال ويأتي بالكرة، الكرة لعبت، نقلت، وصلت هنا لكوكوريا، كل هذا الغضب الإسباني من أجل أن تنتهي الأمور، تنتهي المعاناة، تنتهي المعاناة. نعم، الدقيقة 72، الكرة لصالح منتخب إسبانيا عن طريق رودري، كما توقعت أيضا عندما دخل لامين يامال خرج غافي من أرضية ملعب كوكوريا في هذا المكان. الآن كرة تعاد الخلف عن طريق لابورت، هذه العودة، هذا الاستبسال الكبير، هذا التنظيم الدفاعي المحكم، حتى الآن يهدي المنتخب الذي يخوض مونديال الأول مباراة الأولى. عندك لامين يامال، عندك لامين يامال في هذا المكان، محاولة المرور، الكرة فيها مرور، والكرة تعاد بعد ذلك للخلف، الآن تعود مرة أخرى عن طريق رودري، كل العيون تتابع تراقبه، هو يمر، يأتي بكرة في هذا المكان، المحاولة الخطيرة والفرصة ضاعت، لكنها تعطيك مؤشر، تهديك مؤشر، تعطيك مؤشر. هذا المونديال الأول، طبعا المونديال الأول، أنا قلتها في التداخل مع الزملاء في الاستوديو، الأسماء الكبيرة، الأساطير تفوز بالبطولات الكبرى، لكن إن أردت أن يخلد اسمك في ذاكرة كرة القدم فعليك أن تفوز بكأس العالم. كأس العالم حدث آخر لا يعادله حدث في تاريخ كرة القدم. هذه كرة تعاد الآن، تصل بعد ذلك إلى بدري، تنقل لكوبارسي، ذات الكرة فيها مرور للأمام، تنقل، مشاركة أيضا طبعا كانت للاعب المنتخب الإسباني ميكيل مورينو، عالية وللأمام، الكرة لكوكوريا، تشعر بأن إسبانيا ربما الآن وليس في قادم اللحظات، ربما الآن أقرب لهدف المباراة الأول، كرة تلعب وتصل بعد ذلك ويأتي الإبعاد، يعني من نقطة ستكون مدوية جدا لامين يامال. عينك على الاستقبال، عينك على الكرة، عينك على المهارة، تأتي الكرة وتذهب وتعود بعد ذلك وتنقل وتصل، ومحاولة من جانب بدري في هذا المكان، وصل وبعد ذلك يأتي الإبعاد، ولدينا كرة تلعب وتبعد. ضغط إسباني لا شك، من جاء لأن ينظم هذه الفوضى، ربما هذه الكلمة في مكانها بالمناسبة، تنظيم الفوضى، من دخل الآن لأن ينظم هذه الفوضى في إسبانيا؟ الحديث على مين؟ يامال، كرة تسدد وصدت وتعود إلى ريان مينديز أسطورتهم، يأتي بكرة طالت أيضا الكرة الماضية تعود إلى كوبارسي، وهنا لابورت لحارس مرمى الذي لم نشاهد كثيرا أوناي سيمون، بعد ذلك لبيدري، يتحرك إيجابي بمناسبة في المباراة، كرة تلعب وتنقل وتصل، ولدينا الضغط الرهيب ولدينا صافرة من جانب الأردني أدهم أمخابنا في الكرات الماضية. ثبات كبير لمنتخب الرأس الأخضر، وعندك تبديل آخر الآن، صاحب القميص رقم 8 جواو أباولو، هذا الشاب اللي يلعب في ستيو بوخارست الروماني، 48 مباراة ما قبل مباراة اليوم، هدف وحيد بلاده، وكرة بيدري بالمناسبة اللي كانت حاضرة في الكرة الماضية، وهذا هو لاعب جواو باولو، جواو باولو. تبديلات من أجل الحفاظ على نتيجة تاريخية بالنسبة للرأس الأخضر، بينما حتى الآن التعادل السادس سلبيا لمنتخب إسبانيا في كأس العالم، بعد البرازيل 78 إنجلترا 82 أوروغواي 90. هذه كرة تلعب الآن، وصلت إلى لامين يامال، حاول عاد الكرة الخلف، وصلت الآن، نقلت كذلك، ويأتي الإبعاد بلا أخطاء. أن تلعب كأس عالم أولى ودفاعيا لا تخطئ، يا له من ثبات كبير. تصل إلى لابورت، يأتي بكرة، هنا نقلت، هنا وصلت، هنا كوكوريا للخلف، بعد ذلك المحاولة مستمرة، الكرة مستمرة للابورت، لكن أيضا الثبات في الأداء، الثبات في الدفاع، والاسترسال مستمر، والكرة فيها ضغط، الله على الكرة بالكعب في هذا التوقيت أمام إسبانيا وأنت تدافع، وهذه الكرة وصلت، نقلت لازالت أيضا لإسبانيا، ويأتي الإبعاد في الكرة الماضية. تعادل بدون أهداف، من كان يصدق ذلك؟ من كان يتوقع ذلك؟ هذا اللي حطلق نتيجة لفوز إسبانيا راحت عليه طبعا، اللي راهن على فوز إسبانيا بفوز بنتيجة كبيرة. هذه محاولة كرة في هذا المكان، قائمة ليورينتي، لامين يامال، كرة جميلة، هذه خطيرة، هذه التسديدة، الكرة مستمرة، التسديدة اصطدت، عادت ووصلت، ولا زالت العاصفة الحمراء مستمرة، يا لها من عاصفة، غاضبة هذه العاصفة، مستمرة الكرة الآن لأبدري في المكان السليم، أرى كما ترون، أتوقع كما تتوقعون هدفا إسبانيا قادما ربما في قادم اللحظات، لأن العاصفة الحمراء بالفعل هبت من كل مكان في هذا المكان. محاولة المرور، لكن يصل بثبات كبير ريان مينديز، تلعب إلى ريان، تعود إلى كوكوريا، محاولة قائمة لمنتخب إسبانيا عن طريق بيدري، ربما الأنشط في إسبانيا في مباراة الليلة، لكن هذا حتى الآن لا يكفي، عندك كرة تصل فيها مرور معتاد، والكرة الخطيرة الآن، وعندك ضربة ركنية في لحظات أخيرة، في لحظات تتلاعب بأعصاب الجميع لا شك في ذلك. الكرة الماضية، هذا أيضا اللاعب صاحب القميص رقم أركانجو، تيلمو أركانجو، يلعب في فيتوريا جيماريش البرتغالي، مباراة 17 على المستوى الدولي، عنده هدف وحيد، 24 سنة أركانجو، وبالتالي يدفع بلاعب شاب أيضا بطاقة كبيرة في هذه اللحظات، يشعر بأن 12 دقيقة ستكون صعبة وصعبة جدا على مستقبله.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: عن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
3: الابعاد، التسديدة بعيدة كل البعد من جانب ايضا اللاعب الرودري.
4: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: لكن ما في ضحكة. هذه اللعبة، هذا الابعاد، هذه محاولة من جانب رودري، وبعد ذلك خارج أرضية الملعب. مونديال لا شك أنه مثير، فرصة لمن يلعب للمرة الأولى لأن يقول العالم نعم نعم أنا تأخرت، أنا جئت لكأس العالم متأخرا، ولكنني طبعا جئت من أجل أن أقول هذه بلدي، هذه مهارتي، هذا أنا، وهذه كرة لصالح منتخب إسبانيا. الآن شوط ثاني كله لإسبانيا، لكن للأمانة بلا فرص كبيرة، بلا فرص كثيرة، بلا فرص مميزة. كرة عن طريق رودري، تأتي الكرة البديل أولمو مرة أخرى، رودري في المكان السليم لكوكوريا، ما في حلول، ولذلك يضطر أنه يعيد الكرة الخلف لابورت إلى كوبارسي، مرة أخرى إلى بيدري، وصلت إلى لامين يامال في هذا المكان، محاولة التقدم. الآن تأتي الكرة، صدت المدافع وعادت بعد ذلك وعادت إلى بدري، نقلت، محاولة الآن مرتدة، الآن مرتدة، الآن مرتدة، نعم العدد أكبر منه، ومع ذلك بذكاء يكسب رامي التماس. طبعا رامي التماس في هذا التوقيت، هذا بوبيستا، هذا الرجل، وعندك ويليامز، ويليامز واحد من شقيقين مثلوا إسبانيا طبعا في المونديال، وخروج رودري في هذا التوقيت، رودريغو رودري لا أحد يعلم يبقى في السيتي بعد رحيل أبي بغوارديولا، أم أنه لهم في كلام أيضا على انتقال لريال مدريد. ريال مدريد بعد موسم صفري يريد الملكي أن يعود من الباب الكبير، لأنه لم يتعود ولم يعود جماهيره أن يبقى هكذا في طبعا سنوات بلا ألقاب، خاصة عندما يتعلق الأمر ببطولة المفضلة دوري أبطال أوروبا. تعاد للخلف الآن 87 دقيقة، نقترب من نهاية أحداث هذه المباراة، ونقترب من مفاجأة مدوية كبرى في هذا المونديال حتى الآن عن طريق لامين يامال. الله الله الله الله الله، انا قلت اذا كان هناك من حل فسيكون عن طريق لامين يامال، جاء بالكرة الماضية هذه اللعبة اللي وصلت من داني أولمو، وبعد ذلك هنا هنا هنا أوريا زبان، هنا ضربة ركنية، هنا ضربة ركنية، هذا لامين يامال في ضربة ركنية للإسبان، يأتي بكرة أرضية، تعاد الخلف إلى لامين يامال، محاولة مستمرة، الكرة تلعب وتبعد وتعود وتبعد كذلك، دقيقتان فقط متبقيتان من نهاية أحداث هذه المباراة التي حتى الآن إسبانيا تعادل، تعادل سابع في المونديال بدون أهداف. كرة لصالح أولمو، يتباطى بعض الشيء ويرتكب خطأ طبعا وجود كرة لخارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية، يبدو غاضبا، هذه اللقطة الماضية، هذه المحاولة اللي كانت جميلة من أولمو، وهنا أوريا زبال سددها بهذه الصورة، سددت المدافع، وصلت إلى ضربة ركنية، وصلت إلى ضربة ركنية كما تابعنا في الكرة الماضية. المباراة لا زالت في أرضية الملعب، نعم تقترب من تعادل سلبي لكنها لا زالت في أرضية الملعب. كرة لامين يامال، ينتظر الزميل، يعيد الكرة للخلف لكنها بالخطأ كذلك لمنتخب الراس الأخضر، هجمة مرتدة في هذا التوقيت، هذا التوقيت الأخير من زمن المباراة، يعيدون الكرة للخلف والتسديدة القوية التي تذهب سعداء، شوف الفرحة، فرحة للتاريخ، مباراتهم الأولى، حضورهم الأول في المونديال، لم يخشوا إسبانيا، لم يتراجعوا بل دافعوا بصورة، وعندما وصلت المباراة إلى الأوقات الأخيرة لم يركنوا للدفاع بل تقدموا للأمام، بل إنهم الآن لديهم ضربة ركنية، وهذا يحدث عند الدقيقة رقم 90، الدقيقة رقم 90، ضربة ركنية ليست لإسبانيا وإنما للرأس الأخضر، ولدينا كرة في هذا المكان تلعب عالية وبالرأس، الله ماذا لو فعلها، ماذا لو فجرها، ماذا لو أركنها، ماذا لو سجلها، المباراة انتهت، نلعب في الوقت المحتسب بدل الضايع، عندك فوزينها طبعا، عندك فوزينها، هذا الحارس سيكون حديث الاستوديوهات، هذه الكرة الماضية هنا في متناول أونايسي، هم فرحوا قبل أن تنتهي الهجمة، أنتم في كل الحالات كسبانين، عندك خمس دقائق وقت محتسب بدل ضايع، عندك كرة من كوكوريا، عندك كرة لي ويليامز، نيكو يأتي بكرة لي خطيرة في هذا المكان، وصلت الآن، وصلت الآن خارج أرضية الملعب لمنتخب إسبانيا، لا زالت الحيرة على هذا الأب وهذا الابن وعلى وجه رودري، ولا زالت علامات الفخر تعلو محية لاعبي الراس الأخضر متعادلين أمام الإسبان، لكن ليس حتى الآن، أقول حتى الآن، كرة تعود الخلف من كوكريا،
5: دقيقة ثانية من أصل الدقائق الخمس المحتسبة كوقت بدل ضايع لهذه المباراة الافتتاحية في المجموعة الثانية. عن طريق أبيدري كوبارسي ممكن يسدد، اختار أن يأتي بكرة للامين يامال، سددها اصطد في زميل ووصلت الآن مرتدة. يقدمون المرتدات بشكل مثالي، لا ما كانت مثالية، ما كانت مثالية اللعبة الماضية، وقد نالت تعب منهم كثيرا، أجهدوا كثيرا. أنت تقابل إسبانيا ملكة الاستحواذ في عالم كرة القدم. الكرة لامين يامال تعاد للخلف، أولمو، هذا بيدري، هذه كرة إلى كوكوريا، كوكوريا للخلف مرة أخرى لبيدري، أيضا لابورت، بيدري، إسبانيا أين المخرج؟ من يدلهم على الطريق؟ من يدلهم على الطريق في الكرة الماضية إلى لامين يامال، لامين يامال، لامين يامال باتجاه بدري، يفقد كرته، تكون مرتدة، تكون مرتدة للفريق. وهنا خطأ، وهنا انذار يبدو لي، هنا انذار يبدو لي على بدري الذي لم يجد حلا وطريقة ووسيلة إلا أن يأتي بهذا الخطأ من أجل أن لا تكون المرتدة بعد ذلك في غاية الخطورة. مباراة تقترب من نهايتها، وكرة القدم تعلمنا الكثير في كل يوم، نتعلم كرة القدم، أنا متأكد، أنا وغيري، أنا وغيري، حتى أولئك الذين ربما يعني كانوا يتمنون مفاجأة مدوية من جانب الرأس الأخضر، لكن نتيجة كهذه ما أعتقد أن فيها توقعها إطلاقا، لكنها تحدث حتى الآن في كرة القدم. إلا إذا، إلا إذا لدينا محاولة، كرة تصل إلى لامين يامال، تعاد للخلف بعد ذلك وتعود لمنتخب الرأس الأخضر. تذكروا هذه الأسماء: موزينها، موريرا، بيكو، ديني، كابرال، مينديز، مونتيرو، بينا، دوراتي، كابرال وليفرامينتو. وتذكروا أن مدربهم اسمه بوبيستا، وهذه كرة في هذا المكان تذهب هكذا خارج أرضية الملعب. أسطورتهم في اللحظات الأخيرة أراد أن يهديهم أغلى ما يمكن إهداؤهم، وهو هدف في مرمى إسبانيا. الدقيقة الرابعة تقترب، والدقيقة الأخيرة هي كل ما تبقى للإسبان، للإسبان، للإسبان. كرة تلعب بهذه الصورة، تبعد الآن خارج أرضية الملعب، رمي التماس 50 ثانية، أقل من ذلك، إلى بيدري، إلى أولمو، وصلت إلى لامين يامال، يأتي بكرة للأمام ويأتي الإبعاد كذلك، ووصلت إلى لامين يامال اللي سددها سهلة، سهلة الآن، ضربة ركنية، ضربة ركنية في الكرة الماضية. يمتلك شيئا نادرا في كرة القدم، إنه البساطة في أصعب اللحظات والجرأة في أكثر الأماكن ازدحاما. شاهدنا ذلك كثيرا مع إسبانيا، شاهدنا ذلك كثيرا مع برشلونة في أيضا محطاته المختلفة. عند كرة في هذا المكان تلعب عالية، لحظة الآن للأمام، وأعتقد أنها صفرية سلبية لإسبانيا لكنها تاريخية للرأس الأخضر. هي سلبية، سلبية للإسبان، تاريخية للرأس الأخضر، أعلنها المخادمة. واستمعوا بعد ذلك إلى صيحات الفرح والفخر عند الرأس الأخضر، لقد فعلوها، يشاركون للمرة الأولى، ولكنهم يذهلون العالم بتعادل مستحق أمام إسبانيا. شكرا لكرة القدم عندما تقدم لنا هذه الأمثلة. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
6: أهلا بكم من جديد. منتخب الرأس الأخضر يفعلها ويجبر منتخب إسبانيا بطل أوروبا على التعادل في مستهل المشوار. كتب هذا المنتخب أولى صفحات المجد في تاريخ المونديال، ومشاركته في أول ظهور له على المسرح العالمي نجح بفرض التعادل السلبي في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن. صبر، انضباط، تضحية جماعية، وحارس مرمى متألق كلها عوامل مشاهدين جعلت إسبانيا تدور طويلا دون أن تجد طريق إلى الشباك. والأكثر من ذلك أن الرأس الأخضر لم يكتفي بالدفاع بل كاد أن يخطف أو يخطف الانتصار في اللحظات الأخيرة أمام منتخب كان مرشحا للفوز قبل صافرة البداية. النقطة تبدو عادية في الحسابات لكنها تساوي الكثير في تاريخ هذا المنتخب الصغير والطموح في نفس الوقت. فرحة مستحقة لعناصر منتخب الرأس الأخضر وإشادة بما قدمه هذا الحارس للإشارة. فقط نيجيريا هي المنتخب الأفريقي الوحيد الذي هزم إسبانيا في كأس العالم وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة 98 بنتيجة 3-2 بينما آخر مبارتين جمعت إسبانيا مع منتخب أفريقي كانتا أمام المغرب انتهت الأولى والثانية كذلك بالتعادل بهدفين مثلهما في 2018 وبدون أهداف في 2022 وشهد ذلك عبور المغرب بعد فوزه بركلات الحظ الترجيحية. إذن فرحة مستحقة لعناصر الرأس الأخضر. الجمهور سعيد بهذا التعادل الذي يساوي الكثير ويلوحون بالأصبع إلى الحارس الذي وقف سدا منيعا وزاد عن مرماه بكل بسالة أمام فرص عديدة للمنتخب الإسباني. لم ينفع دخول لامين يامال ولا حتى ويليامز وواصل هذا المنتخب صبره وتمكن من الوصول إلى ما أراد بخطف نقطة من أمام المنتخب الإسباني. ورحب من جديد بمحللي قنواتي بين سبورتس وآخذ رأي الكابتن لويس حول هذه الانطلاقة للمنتخب الإسباني. الرأس الأخضر ركن الباص كما نقول بالعامية كذلك أغلق الأبواب بإحكام لم يترك أي مساحة لإسبانيا.
7: نعم هذا صحيح ولكن يجب أن نثني عليهم أيضا هنالك أساليب مختلفة للعب والرأس الأخضر لعبت بأسلوبها كانوا منظمين عملوا بجد واجتهدوا ووضعوا الكثير من الجهد على أرضية الميدان كي لا تلعب إسبانيا براحة. وبالنسبة لإسبانيا ربما نحن تحدثنا عن المنتخب نعم صحيح واجهنا منافس منظم ولكن كان هنالك نقاط ضعف. التغيير الأول جاء في الدقيقة 70.

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots

0: Tomorrow I'm coming to your school.
1: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحب وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدا بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدا، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جاوعة.
10: كباب لحم، كباب دجاج،
11: أوصل لحم،
12: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
1: التهاب وتليف الكبد
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
2: علاج البواسير
1: علاج البهاق والبرص
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
2: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل.
3: سامعين الكرام مواصلة لبرنامجنا الإذاعي الطب البديل مع الباحث خليل طبعا هناك الكثير من الناقمين على هذا الطب لماذا؟ لأنه يوفر الكثير من المال ومن الجهد على المرضى نحن نعتمد على نظرية تقول بأن الشفاء من الله والدواء متنوع هنا وهناك فإن أراد الله سبحانه وتعالى الشفاء نفع الدواء
4: لا إله
3: ونقول للناس أيضا للناس عندما معك عيا معك مرض في البيت أنت مريض فلا تفكر أن تذهب للمشفى أو للطبيب أو لأخذ وصفة عشبية وداخلك قد باللف ودوران مع إبليسك أنه كيف أحتال على فلان وإذا ما نفع الدواء أرجع لعلان هنا تحدث الكارثة حتى البعض عندما يشل مرته أو بنته قدوب بيأخذها بطريقة المنية كيف؟ يعني زي الذي بيسقط واجب بتقول له أنا تاعبه ويقول خلاص يلا عنشل لكم أمد ما يمشي من عندها يقول هذا دبور الله يلقطها لكن ما نفعل غرمتنا ويقوم يشلها وماشي شي عالجها أول اطلق النية وابعد من قلبك الأحقاد على الجار وعلى القريب لأنه كيف تطلب الشفاء من الله وأنت عدو لله وعدو لنفسك أنت آكل ناهب مال اليتيم آكل حق الأسرة بتلعب على نفسك بتحتال على فلان وبينك مرض وبتطلب الشفاء من الله وبتدور الدواء وتشتي تعالج يعني كارثة هذا
4: وفي قلبك أكثر من هذا
3: أي والله إذن مستمعي الكرام معي أحد الإخوة
4: صالح محمد غالب الزريقي
3: إذن صالح محمد الزريقي
4: نعم
3: الزريقي من
4: من بني مطر
3: من بني مطر طبعا باقي معنا بيت الزريقي ومشائخ في الخبت ماشي معكم تواصل ولا
4: قال
3: إحنا اليوم التقينا به في الودينا في المركز نفسه وبنفعل لقامعه نسمع عن أخونا محمد
4: صالح محمد الزريقي
3: صالح محمد الزريقي يقول لنا صالح إيش كان حالته وكيف أتى إلى المركز لعند الباحث خليل
4: أتينا نزوره ونشكره على ما قدم واتالنا من العلاج الفعال وإنسان يستاهل كل خير
3: طيب إيش كنت عن يا صالح
4: كان عندي التعامات حق القلب
3: كيف يعني عندك التعامات
4: يعني صرنا نتعاين عنده يعني كان يعني هانا كان أحسي أحسس يعني وجع وكذا صرنا نفعل فحص قالوا معك التعامات سنتي منتهية
3: يعني ضروري
4: أيوة نفعل قسطرة فعلنا قسطرة نفعل عملية عملية بتجيب كم وإنه على طول فيما سمعت لأول مرة سمعت بالدكتور خليل رعاه الله سمعنا بجينا عنده وصلنا عنده مكنا الفحوشات أتى العلاج قال هذا العلاج لمدة 15 نهار بعد 15 نهار سير فعل فحص يعني فعل كشافة الثانية
3: نعم
4: قلت على طول صرنا عند الدكاترة الذي فعلنا عندهم الكشافات من أول فالعسكري وعند الدكتور كنا فعل عملية هذا قال ما جيت فعل
3: الدكتور
4: الدكتور هي فعل في العسكري
3: بعد ما فعل بعد ما فعلت الأشعة وبعد ما استخدمت العلاج الجرعة
4: بعد ما استخدمت العلاج قلنا خايف ما جيت فعاله وذا قلت ومدري ما عندي عندي التعامات قال ما بش عندك
3: روح
4: أنت بخير ولا في عندك أي حاجة
3: ما شاء الله
4: قلت الحمد لله خلاص شنا عند الدكتور كان يفعل عملية مراعي ليه
3: مراعة
4: إحنا تفعل كان قد تفعنا
3: نعم
4: وصلنا لعنده أبصرني قام فعل الكشاف الأول فعل الثانية فعل الثالث في هذه اللحظة ما ربيت الله وبين بعد ما لك ما به يقول لها حق المساعد معه قال يا أخي ما في عنده بخير ولا في عنده أي حاجة قمت بقول كل شيء على طول
3: وقال لك
4: الحمد لله بخير ما وجيت لا عنده أروي قال الحمد لله بخير الحمد لله على كل
3: حال إذن الحمد لله على عافيتك نقول للمستمعين الكرام عبر الإذاعة أو
4: واليوم
3: عبر أكثر واليوم من إذاعة
4: واليوم أتنا البنت بنتي
3: نعم
4: أخذنا العلاج وفي يد الله
3: نعم
4: وفعلا إذا نفعل الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعافية
3: نفعته
4: إذا الله أراد واجب على أحسن حق
3: نعم إذا
4: الله الله وجهه
3: إذا الله سبحانه وتعالى كتب الشفاء وأنزل الشفاء نفعته
4: لا إله إلا
3: والبعض بيستخدم أي دواء أو أي علاج ويتناسب معه وينفع وبعض الناس حتى لو نفسه مع المرض نفس المرض يستخدم علاج وعلاج وعلاج وما ينفعش معه
4: وإحنا اللي قد اعطينا ناس خيرة والكل وينفعهم
3: الحمد والشكر لله إذن مستمعي الكرام الإخوة بيسمعون الآن في الإذاعة أو في أكثر من إذاعة نقول للجميع هذا الأخ صالح الزريقي معي من بني مطر كان يعاني طبعا عنده دعامات قلب
4: أيوة.
3: وقد كان لديه تضيق مع الدعامات يعني اشتي تنظيف وتغيير وأتى بعد أن استمع إلى البرنامج إلى مركز الباحث خليل وجاب له وصفة بحسب الأشعات الموجودة معه
4: نعم.
3: وقال لي استخدمها 15 يوم وبعدين يعود له استخدمها 15 يوم صالح الزريقي ولقد بنفسه للمستشفى الذي كان يتعاين فيه والذي قالوا ضروري أنهم يعملوا له كذا وعملوا له أشعة تشخيصية وإلى آخره فقالوا له الحمد لله أنت ما قال كيف وذا قلت قالوا نشلوا له عند الدكتور الذي يجري العملية سأل للدكتور وكشف وسوى الكشفية عليه لأكثر من ثلاث مرات عيداء وقال له الحمد لله القضب نفسك وروح أنت بخير متعافي وهذا نعمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم بالعافية على الجميع ثقتك أو رسالتك للناس يا عم صالح
4: ثقتي ورسالتي من عند أي وجع مش وجع مخصوص في العظام أو في الكبد أو في القلب أو في أعضائه أينما كانت فعليهم بالدكتور خليل الدكتور خليل دكتور يعني فعال دكتور يعني سمعته قوية بعلاجه مشوبنا وشهادة لله
3: أي وشهادة لله
4: أشهادة لله مشي لحد ولا هي بظلط
3: دحين انت بتشهد من مكانه شخص مجرب
4: على اني قد عالجت عنده ونفعني
3: ايوه
4: واتيت ناس بمعرفتي ونفعهم
3: الحمد لله يعني في ناس قد جبتهم ايش كان عندهم
4: الله الله
3: ايش كان عند الناس
4: نعم
3: من يعني جبت من عندكم من كيف ايش كان عندهم من حاله
4: يعني تعملوا مشو غير واحد زي حال خيره
3: من القريه
4: من اي مكان يجي بيجوا عندي للبيت
3: بيتصلوا بك
4: بيجوا عندي بيجوا بنفسهم لعندي كف عيلت كف ونقول لهم على كذا كذا كذا بعض منهم ندي لهم علوانه ورقمه وبعضهم كان يجي
3: ما بدنا ندخل معه
4: وبعضهم ادخل معهم
3: الحمد لله على العافية إذن سامعين الكرام الوقاية خير من العلاج
4: لا إله
3: الواحد أولا الإنسان يجي نفسه ثانيا وثالثا إحنا معرضين في أي لحظة بني آدم ضعيف جدا
4: ألف
3: تلاقي أنه قوي وكبير وضن خيط وفجأة يأثر على حدث بسيطة يسقط فعندما ينوي ويعود إلى الله أولا يقول يا رب منك أشفى شافني ويلحق السبب أينما كان بالتأكيد سيجد الدواء بإذن الله وينفع وينزل العلاج والشفاء من عند الرحمن الرحيم
4: لا لا ويصفي قلبه ويجيبه إنسان صافي
3: نعم
4: إنسان نيته حالية مشو غير يجي غير على الرضية قد قلت لي قد أنا قلت لك أنا هذه غير مشاكل
3: إذن سامعين
4: الكرام
3: إذن شكرا أخي وعمنا صالح الزريقي من بني مطر في معنا شخص آخر إن شاء الله نلتقي به الآن نسأل الله الصحة والعافية للجميع ولكل من يسمعنا خلوكم معنا على السمع نسير لفاصل ونواصل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
3: سامعين الكرام، عبر الأثير الإذاعي ومن هذا المكان من داخل مركز الباحث خليل، التقيت قبل قليل بأحد المرضى من بني مطر الزريقي صالح، والآن نلتقي بأم صالح. أم صالح صح؟ أم صالح الهمداني من همدان. أهلا يا أم صالح، أنت جيتي للمركز لعند الباحث خليل
0: في رمضان.
3: في رمضان،
0: في رمضان جنت، كان عندي غدة.
3: كان عندي غدة
0: وتسافرت.
3: أنت سافرتي؟
0: سافرت مصر.
3: أيوة،
0: كان يقولوا لي عملي، وبعض كان يقولوا لا تدعسيش، اندش في شريان، لا تكلم، لا تدعسيهاش. وصلت هنا قالوا ما بلا عمليات، ما رضيتش. بعدين علموني بالدكتور هذا، سمعنا عند الدكتور وهذا الإذاعة، وبعدين جيت في رمضان. أعطاني علاج، بس كان استخدمته لمدة شهر، كان يخرج مني من لقفي زي الدم هذا وزي القسا وزي المسمه. لما شفته إن قدها بدهدا قتيل، كان تنزل مني. نزلت، جلست حوالي مدري كم هذاك، وجعتني الكلى. جيت لها أنا، اتصلت لها عندهم، وبعدين استخدمت العلاج هذا حق الأعشاب هذا، وإن شاء الله استخدمته لمدة شهر وخرجت الحصوة.
3: خرجت الحصوة.
0: أيوة، إذن معي.
3: طيب الحمد لله. هذا الحصوة، أنا اشتي أعود إلى الغدة.
0: الغدة خلاص انتهت.
3: يعني أول جرعة أخذتي؟
0: أول جرعة أيوة،
3: أخذتي للغدة.
0: للغدة
3: وخلصتي، وبعدين حسيت أن عندي الشيء في الكلى.
0: أيوة، وإني حصوة.
3: وإني حصوة، وخرجت الحصوة.
0: خرجت، إذن معي.
3: اليوم أنت إيش جيتي تسوي؟
0: اليوم جيت لا عندي يعطيني العلاج.
3: اي علاج؟ حق ايش؟
0: حق العمود.
3: حق العمود،
0: حق العمود. الحين جاني العمود، ما استرسلي الا وانا مسنب، وما استعقدت فيها، اشتي اجي عنده، ما صرت عند الدكتور. قلت يكمل العلاج هو.
3: قلت فعلت اشعه وكذا
0: كل التايدون لا عنده.
3: ها سابر.
0: ايوه،
3: اذا احنا نسال لام صالح الهمداني، نسال الله سبحانه وتعالى لها
0: الله يدي لها العافيه،
3: ولكل المرضى الذي
0: بيسمعون
3: نقول الله يشافيهم ويعافيهم. وهذه حالة جديدة، أمنا اللي هي أم صالح الهمداني، لكن صالح الهمداني ما أدريت من أينه.
0: من ذروة.
3: من ذروة. طبعا يا أم صالح، هذه شهادة لله، أنت بتتكلمي في ناس يسمعونا.
0: لا لا لا،
3: وأنا وأنت بنقول
0: كلنا،
3: أنا بنقول الحقيقة،
0: كلنا للخير.
3: أيوة،
0: للناس يجوا.
3: فأنت شاهد لله
0: خلاص.
3: أمام الله والناس بيسمعون.
0: أنا قد قسمت الأرقى.
3: كيف؟ خير.
0: أرقم حق الدكتور. كلهم قالوا اعطينا، قلت على ضوء
3: وبيزيلوا يجوا هكذا.
0: أيوة، بيجوا ذا جو اليوم من عين أسوال كل.
3: نعم، إذن نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء والعافية لكل من بيسمعنا.
0: آمين.
3: ونقول للناس، عندما تعلم بأن لديك جار مريض أو مع مرض، وأنت مصلي مهتدي، يا أخي ابذل معه بالدعاء.
0: بالدعاء،
3: لأنه أحيانا الدعوة، إحنا بندعي في الإذاعة لمريض ما بنعرفه، احيانا الدعوه حق عدم المعرفه توصل له عنده قبل واحد من المعرفه. فنقول نسال الله سبحانه وتعالى الصحه والعافيه والشفاء للجميع. ندعو الجميع لزياره مركز الباحث خليل، ولا نقول للجميع انه يعني يبتعد عن التشخيص والطب الحديث. ماشي، حتى عندما بياتي الى المركز بيطلبوا منه الاشعه والفحوصات، من أجل لديهم أيضا هنا دكتورة، ودكتورة متخصصة خريجة جامعة أيضا، بتشوف التفاصيل من فحوصات وأشعات، تلاحظ عليها من أول مرة، يشوفوا الحال إلى أين، ويشوفوا الدواء الذي معه. إذا وصفوا له وصفة بيقولوا له العودة ويعمل أشعة ويعمل فحص من أجل يشوفوا إيش الفارق
0: ما بين العلاج.
3: نعم
0: ما
3: بين فنسأل العلاج. الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية. ما هي رسالة إيش يا أم صالح
0: إيه؟
3: للناس؟
0: رسالتي للناس إنهم يجوا بلدب العشب أحسن من التكاثر. بضلنا عند التكاثر نذحن مننا ومن الله وسعى قدف يرحم الراحمين.
3: نعم
0: وهو الله يقضي لها العافية ويصح نظره
3: والشافي المعافي
0: والمعافي
3: من
0: الله
3: الله
0: الله سبحانه.
3: إذن سامعين الكرام إلى أن نلتقي مع شخصية جديدة وقد شافت وتعافت تفرح قلوبنا
0: الحمد لله
3: بشفائها كانت ذكرا
0: والحصوة خرجت الحصوة
3: أي وريتني أيوة. في القارورة طبعا البرنامج شو للإذاعة
0: أيوة
3: أيوة فنحمد الله على سلامتش وعافيتش
0: الحمد لله
3: ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية لكل من يسمعنا
0: إن شاء الله
3: وكل من هو موجود في مستشفى
0: ولا في البيت
3: من مريض في البيت
0: ولا في البيت
3: ونسأل الله أن يعينه ويسخر له من يساعده ويعاونه على العلاج
0: ما
3: كان هنا
0: ما علاجت كاثر ما منش لا دحاولش
3: إذن في أمان الله وعن نسر نبسل لنا مريض آخر نكمل معك قد اسمه جي كما قال الأول
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
1: التهاب وتليف الكبد
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
2: علاج البواسير
1: علاج البهاق والبرص
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
2: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
3: إذن سامعين الكرام عدنا إليكم في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل نستمر مع بعض المرضى اللي التقيت بهم صدفة في المركز وأنا بين أقول شاهد على الحقيقة معنا أم محمد البخيتي ولا أم معين البخيتي طبعا كان لديها عيا مرض في المعدة وإحنا نعرف أمراض المعدة والمعدة هي بيت الداء يعني أحيانا الواحد يحس بوجع وألم دائم في رأسه وبتجي واللعبة في المعدة لأن إحنا بنعفض وكذا والعمر وأيضا كان عندها هشاشة تقريبا في العظام أو عند الركاب أو كذا إحنا نسمع من أم معين البخيتي كيف أتت إلى المركز ومن اللي دلها تفضل يا أم معين
5: السلام عليكم يا عم يحيى ورحمة الله وبركاته سمعناكم في الراديو وجينا أنا قد لي أظن 15 سنة وأنا صح من معدتي فعلت منظار ما نفعني الدولي علاجات ما هدأت كان ينفعني
1: الباحث والخبير خليل
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
5: كنت أشرب في اليوم 3 حبات حق المعدة واليوم الحمد لله ما عاد بين أشرب شي جينا نصل الدكتور خليل للمركز سمعناكم في الراديو حن بتعلنوا بنسمع رجعنا قلنا نزيد نجرب نجي جينا لا عنده الدالي حق التهشش العظام وحق المعدة والحمد لله تعالجت أظن شهر وشهري ورجعت عاودت لا عنده فعلت كشافة قال الحمد لله قد أنا بخير وحسيت بنفسي الحمد لله قد أنا بخير أرجو من الناس أنه يكونوا يجوا عند الدكتور خليل أنه دكتور ممتاز
3: يا أم معين شوفي إحنا الآن بيسمعونا يعني نقول 10,000 وفي أكثر من أثير يعني أكثر من إذاعة بيطلع صوتي وصوتش وإحنا بنحكي أمانة لله أنا كنت واحد من يعني كنت أطلع على الهواء في الإذاعة وأنا بين أدخن دائما أخزن وأدخن كنت أسأل رحت أخذت علاج وتقابلت مع أطباء كان ينصحوني بأكل البرتقال قبل النوم أكثر من اللي ما الصباح حولك يعني الرياضة ويدولي علاج إلا لا ما سارت ذيك السعلة أنه أعزائي المستمعين بين على 4-5 كلمات وأسأل جيت سمعت لا مش سمعت، صرت بني حشيش والتقيت بواحد من الشيابات قال لي جيتي عنب، صرت من عندها عنب، وانه بيحاكيني عدو جاء من الاردن والعلاج حق الاردن ما نفعش، وراح له عند الدكتور خليج، والان الحمد لله. قلت من الدكتور خليج؟ قام التالي رقمه بعد ان وصف لي حاله، واتصلت بالدكتور قلت له يا اخي انا عرض عليك عرض، نطلع انا وياك في الهواء ننفع الناس دام والحفنه الذي بتقررها او نسميها جرعه اعشاب هي من الطبيعه. والمرحوم العمراني سأل أحد المرضى وقال له يا قاضي أنا صرت عند صاحب أعشاب التالي علاج، تقول استخدمه ولا؟ قال وانت كل قال طيب إذا ما نفع؟ قال إن نفعك فقد الله سبحانه وتعالى أنزل الشفاء، وإن ما نفعك قدو صبوحك، هو أعشاب يعني ما بش بين كاميات ولا. فعجبتني هذا النكتة وحاكيت الدكتور استساغ لي، قلت له أشتي أجرب، جاب لي علاج واستخدمت الجرعة هذه وسارت السعلة الذي كانت بشكل كبير، أنا مدخن قوي وأحمد الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت بتقولي شهادة لله بما أنت تعالجتي به، الناس بيسمعوش كان عندش الهشاشة صح؟
5: أيوه.
3: والآن عاد عندش مدري إيش في القدم؟
5: ما عاد لا مسمار القدم، إن شاء الله نقدناه بخير أشكال الحمد لله.
3: يعني اليوم أخذتوا علاج المسمار القدم ولا
5: أيوه.
3: إيش؟
5: جرعة ثانية أيوه المسمار القدم.
3: جرعة ثانية.
5: أيوه.
3: إذا نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، المعدة عندش تمام.
5: الحمد لله.
3: بعد أخذتي جرعة أعشاب من هنا.
5: أيوه.
3: هذا أنت شهادة بتشهدين
5: لله. شهادة لله إن الدكتور خليل ممتاز وإن الحمد. علاجه الحمد لله ذا ينفعنا، وإن أنا ما عاد كنت أسرى أجلس إلا وأنا ممدده.
3: الحمد لله.
5: الحمد لله
3: على عافيتك.
5: الحمد لله.
3: نسأل الله الشفاء والصحة والعافية للجميع. هذا كان معي في هذا اللقاء أم معين البخيتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ما نزل نسمع عليش ولا مضرة إلا بخيره
5: إن شاء الله يا دكتور.
3: وأنت الله يجزيك. أنا أوعدش أنه مع كل برنامج نكون ندعي لكم
5: إن شاء الله، وأنت الله يدي لك الصحة والعافية
3: يا الله يا رب. إذن إلى أن نلتقي مستمعي الكرام مع مريض آخر أو نذهب لفاصل ونواصل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
1: التهاب وتليف الكبد،
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
2: علاج البواسير،
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب،
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
3: إذن سامعينا الكرام، بعد أن قضينا مع وقت قصير مع كثير من المرضى الذي قد شافوا لله الحمد والشكر وأدلوا بشهاداتهم حول زياراتهم للمركز وحول أثر الجرعة العشبية العلاجية التي استخدموها على أنفسهم، وكانوا شهداء على العصر أو على أنفسهم للمرضى والناس الذي يطلبوا الاستطباب وبيسمعونا على الهواء. طبعا هناك عناء كبير ومشكة كبيرة وتعب كبير في جمع العشبة أو الأعشاب، وهي كثيرة بالآلاف، يعني لا تأتي من نفسها، لأنه الجرعة العشبية العلاجية التي تخرج من المركز ليست آتية من مركز معطارة، ماش كزبرة وحلبة ومدري، لا عشبة، والعشبة يعني آلاف الأعشاب، كل واحدة ولها نوع تجتمع، وهذا عمل الباحث والباحثين يعرفون ما معنى متى وأين بيلقاها، كيف بتزرع. عناء كبير، وبنتابع الباحث خليل في بعض البثوثة المباشرة وهو بيلبج بيتعب بيجري في أكثر من منطقة في اليمن لجنب الأعشاب، لأن والموسم إذا مر بيتضرر المركز وبيتضرر المريض لأنه لا وجود للعشبة قد راحت. خلونا نروح مع الباحث خليل ونقول مرحبا بك يا أستاذ.
6: حفظك الله ورعاك. أهلا وسهلا يا عم يحيى. طبعا بذكر جمع الأعشاب، الأعشاب مثل ما تكلمت ما بنشتريهاش من السوق أو بنستوردها من الخارج. الأعشاب بنجمعها من عدة محافظات، يعني الآن خلال موسم الأمطار الأعشاب بتكون موجودة في أغلب المناطق، وأيضا بنقوم إحنا بعض أوقات بنكاثرها، نأخذ البذور وننثرها بداية الموسم على أساس أنه نحصل على قدر كبير من الأعشاب، لأنه الأعشاب ما هيش يعني مزروعة أو مثلا نقدر نزارعها، إحنا بنعتمد على أماكن تواجدها الطبيعي. طبعا بنسافر يعني عثمة، بنزل ريمة، بنزل عدين، وادي زبيد، بنزل أيضا وديان وادي سردد، بنروح الحجة، بنروح يعني أكثر المحافظات بنتنقل على أساس نجمع الأعشاب خلال الموسم. ومثل ما تكلمت سبق يعني ذكرت سابقا أنه الأعشاب ما بتجيش بهذه السهالة، احنا بنروح مع فريق نجمعها، وبعد ما نجمعها ننقلها إلى صنعاء، وكل هذا يعني تحت ظروف معينة من القطف إلى النقل إلى على أساس ما تعرض الحرارة، والتجفيف هيكون في صنعاء، وبعد التجفيف مرحلة نأخذ الأجزاء المستخدمة، وبعدين الطحن، وبعدين الخلط مع ذلك.
3: يعني عملية صعبة ما هي الشيء.
6: ما مش إنه، وأيضا أكثر الحالات ما بتأخذ عشبة واحدة، مثلا وصف لها عشبة واحدة، لا بيكون مع عدة أعشاب.
3: وعندما توصف الوصفة الطبية والعشبية بتخلطها.
6: نعم أكيد.
3: ولذلك أنا أقول للبعض مع احترامي الشديد للناس الذي بيسمعوني، أشياء أوصل رسالة واحدة، لأنه الذي يؤلمني أنا ويوجعني، أنا عندي جمهور يثق فيني وأنا أثق فيهم أحترمهم وأقدر البعض أنه يصيح لكن في شيء أنا أشتي أوصل رسالة مهمة. أنا لدي أمي أو لدي أبي أو لدي الزوجة أشتي عالجها، أنا قد أنا ناوي من البداية مشيش عالجها، فلذا أشلها سواء مركز أعشاب.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: أو أشلها عند في المستشفى عند دكتور، أخذ علاج من الصيدلية، إذا قالوا لي علاج ألماني قيمته فرضا 20,000 أقول به هندي مهرب ب3,000، صار أخذ لها 3,000 ولو منتهي قدو يدور كذي. وهنا هناك من الشباب، هناك من الإخوة، هناك من الأزواج بيتعي إنه يشتي يعالج المرأة أو يعالج البنت أو يعالج أمه، يقوم يشلها للمركز، استخدمت العلاج يوم يومين وقدو غصب عنه لأنه قد وقع فيها وحاسب إيش الذي يحدث، يقول لها بس خلاص يكفينا تستخدمي هذا، يقوم يأخذ العلاج وقد خلط لأنه من أكثر من عشبة، يجيب إلى المركز يقول لك جيب زلط حكي. هذا أنا أقول وعلى الهواء، أنا بريء منه، أنا بريء منه والمريض بريء منه، لأنه قد نوى أنه ما يعالج المريض وقد يضحك على الأجل يجلس يروبن. أسأل من الله الصحة والشفاء والعافية لأي مريض. وإذا معش ابن عك والدي ولا زوج عك والدي ما أشتي عالجش، جروا الرقم حكي واتصلوا لي وحرم لو عالجتش من جيبي، لا يجسي منا عليش ولا يدور يقلفدش ويقلفدنا. هذا كلمة أنا ما نش مهرج، ولا أنا من أولئك الذي بين أطلع أروج بالكذب. أنا بين التي مريض يتحاكى من نفسه يشهد على نفسه، أما أنك تجي تطلب الدواء والعلاج لقريبك وقدك ناوي اللف والبرمن واللف والدوران ما بش.
6: نعم، وقبل كل هذا الشافي الله سبحانه وتعالى، الشفاء بيد الله. العلاج احنا بنبذل السبب ونعمل علاج، اشهد الله انه انها نعمه ان احنا مثلا بنقدم هذه الخدمات للناس، وايضا باعشاب اكثرها نادره وبننفع الناس، بنقدم منفعه. الان اذا تكلمت عن موضوع الاحتكاك في المفاصل ما بيش علاج في الطب الحديث، يعني بيتعالج 4-5-10 سنوات ان شاء الله، حتى 20 سنه بتشوف قصص الناس كثير.
3: نعم،
6: وبالاخير يقول لها مفصل صناعي. بينما بالاعشاب بندي لها علاج، وخلال فتره بتشوف انه اصبح يقوم يجلس ياكل يصلي يدخل طبيعي، ما عبش مشكله عنده.
3: وهناك يا دكتور الكثير اقطع عليك، اقسم بالله اني واصل لي اكثر من اتصال ناس قد نطل من هنا.
6: نعم،
3: واخذ علاجه وكان تهله باب المركز بين بطاني
6: مشاكل حبل الشوك.
3: وهم بيسمعوني الناس الذي انا ما بنكذب، انا ما بنروج كذب، ولا والله ما ادخل من باب الاستوديو ولا افعل حلقه. الناس يتصل بي غير حق الإذاعة، غير أنه يتصل لي للإذاعة أو أتصل بأنا، يقول لي يا أستاذ يحيى الله يسترك في الدنيا وفي الآخرة، سمعناك واستبشرنا الخير وجاء الخير، وإحنا الآن نتماثل للشفاء، والبعض يقول الحمد لله أنا بخير وأمشي على قدمي وأصلي مع الشيش كرسي أجلس فوقه بين أصلي وأعطف ركبي ويعتضف ظهري، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الصحة والشفاء والعافية للجميع، ونسأل الله للدكتور أن ينور بصائره ويعينه على كل المشاكل الذي بيواجهها، ويعوضك يا دكتور في الأعشاب والحملة الكبيرة التي صرت أتلفتها، لأني تعرضت للتلف لعدم وجود الكهرباء، ونظرا لأنه معنا عدو قذر وخبيث عندما ضرب كهرباء حزيز، الدكتور مستفيد منها، والمساحة حق البدروم الكبير مع شبابيكو كانت مفتحة، وفي معانا المراوح، توقفت المراوح والدكتور في المركز، والمدة 3 ساعات. جاء قال الدكتور العلاج تلف 3 ساعات، قلت له أنا مش قلت تلف يا صديقي ماش معقول. فلذا نقول للناس يا أخي عندك جرعة علاج تستخدمه، أما أنك ترجعه أنا إيش دراني إنه العلاج هو نفسه العلاج، ما حد أضاف في الشيء، لأن هذه أمانة.
6: وأيضا بنركب العلاج حسب حالة المريض ونوع المرض اللي عنده،
3: ما بيخلي يستخدم 3 أيام.
6: نعم هذا أكيد. وأيضا اللي مثلا بيستخدم علاج الحمد لله تحسن، ما تحسن أو باقي أعراض يرجع عودة، يراجع بيرجعوا الناس عودة إلى مصر إلى الهند إلى
3: بس في ناس بينظر إلى الفلوس قبل العافية،
6: وهذا مشكلة أكيد. يعني في نوع من الناس بهذا الشكل زي ما تكلمت.
3: أيوة يعني صح. الأم المريض الذي عايزين يعالجوش الأب أو وقد عايزين يعالجك كل التيادك بالأول، جر المصحف احلف يمين نفسك تعالجني بالأول قبل ما سرت. أما إنك تسحب على نخرة جيتي لأجل تقيمة العلاج وما تعالج ولا يقع شفاء ولا، لأنه بيسقعك عينه. أنا بين حاجة بصدق لأن نية بخسة، نية الشوعة. نسأل الله الشفاء والعافية للجميع، اقبلوا لعند الدكتور خليل، هذا نصيحة من عند يحيى صلح. وأنا أحط ما بش معي غير العصية هذه، إذا الله سبحانه وتعالى أنزل الشفاء نفع الدواء، صفي نيتك أنت كمريض، والذي جنب المريض بطل البرمن والمريض عين. Radio Delta.
7: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس، وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات ل5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري، ب1.5 ريال، خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
12: شمي عشان تتأكدي.
13: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
14: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: الباحث والخبير خليل.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
10: كنت أشرب في اليوم 3 حبات حق المعدة، واليوم الحمد لله ما عاد بين أشرب شي. جينا أصل الدكتور خليل للمركز، سمعناكم في الراديو حن بتعلنوا بنسمع، رجعنا قلنا نزيد نجرب نجي. جينا لا عنده الدالي حق التهشش العظام وحق المعدة، والحمد لله تعالجت أظن 1 أو 2 شهر ورجعت عاودت لا عنده، فعلت كشافة قال الحمد لله قد أنا بخير، وحسيت بنفسي الحمد لله قد أنا بخير. أرجو من الناس أنه يكونوا يجوا عند الدكتور خليل، أنه دكتور ممتاز.
11: يا أم معين، شوفي إحنا الآن بيسمعونا يعني نقول 10,000، وفي أكثر من أثير يعني أكثر من إذاعة بيطلع صوتي وصوتش، وإحنا بنحكي أمانة لله. أنا كنت واحد من يعني كنت أطلع على الهواء في الإذاعة وأنا بين أدخن، دائما أخزن وأدخن، كنت أسعل. رحت أخذت علاج وتقابلت مع أطباء كان ينصحوني بأكل البرتقال قبل النوم أكثر من اللي من الصباح حولك، يعني الرياضة ويدولي علاج إلا لا ما سارت ذيك الساعة، أنه أعزائي بين على 4-5 كلمات وأسعل. جيت سمعت لا مش سمعت، صرت بني حشيش والتقيت بواحد من الشيابات قال لي جيتي عنب، صرت من عندها تي عنب، وأنه بيحاكيني عدو جاء من الأردن والعلاج حق الأردن ما نفعش، وراح له عند الدكتور خليج، والآن الحمد لله. قلت من الدكتور خليج؟ قام التالي رقمه بعد أن وصف لي حالة، واتصلت بالدكتور قلت له يا أخي أنا أعرض عليك عرض، نطلع أنا وياك في الهواء ننفع الناس دام والحفنة الذي بتقررها أو نسميها جرعة أعشاب هي من الطبيعة. والمرحوم العمراني سأل أحد المرضى وقال له يا قاضي أنا صرت عند صاحب أعشاب التالي علاج، تقول استخدمه ولا؟ قال وانت كل قال طيب إذا ما نفع؟ قال إن نفعك فقد الله سبحانه وتعالى أنزل الشفاء، وإن ما نفعك كدو صبوحك، هو أعشاب يعني ما بش بين كاميات ولا. فعجبتني هذا النكتة وحاكيت الدكتور استساغ لي، قلت له أشتي أجرب، جاب لي علاج واستخدمت الجرعة هذه وسارت السعلة الذي كانت بشكل كبير، أنا مدخن قوي وأحمد الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت بتقولي شهادة لله بما أنت تعالجتي به، الناس بيسمعوش كان عندش الهشاشة صح؟
10: أيوة.
11: والآن عاد عندش مدري إيش في القدم؟
10: ما عاد لا مسمار القدم، إن شاء الله قدنا بخير أشكال الحمد لله.
11: يعني اليوم أخذتوا علاج المسمار القدم؟
10: أيوة جرعة ثانية. أيوة المسمار القدم
11: جرعة ثانية.
10: أيوة.
11: إذا نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، المعدة عندش تمام
10: الحمد لله
11: بعد أخذتي جرعة أعشاب من هنا.
10: أيوة
11: هذا أنت شهادة بتشهدين
10: لله، شهادة لله أن الدكتور خليل ممتاز وأن علاجه الحمد لله ذا ينفعنا، وأن أنا ما عاد كنت أسرى أجلس إلا وأنا ممدده.
11: الحمد لله
10: الحمد لله
11: على عافيتك.
10: الحمد لله
11: نسأل الله الشفاء والصحة والعافية للجميع. هذا كان معي في هذا اللقاء أم معين البخيتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ما نزل نسمع عليش ولا مضره إلا بخيره
10: إن شاء الله يا دكتور. وأنت الله
11: أيضا أنا أوعدش أنه مع كل برنامج نكون ندعي لكم
10: إن شاء الله، وأنت الله يدي لك الصحة والعافية.
11: يا الله يا رب. إذن إلى أن نلتقي مستمعي الكرام مع مريض آخر أو نذهب لفاصل ونواصل.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
13: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
12: التهاب وتليف الكبد،
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
13: علاج البواسير،
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب،
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-74.
13: الباحث خليل للطب البديل.
11: إذن سامعينا الكرام، بعد أن قضينا مع وقت قصير مع كثير من المرضى الذي قد تشافوا لله الحمد والشكر، وأدلوا بشهاداتهم حول زياراتهم للمركز وحول أثر الجرعة العشبية العلاجية التي استخدموها على أنفسهم، وكانوا شهداء على العصر أو على أنفسهم للمرضى والناس الذي يطلبوا الاستطباب وبيسمعونا على الهواء. طبعا هناك عناء كبير ومشكة كبيرة وتعب كبير في جمع العشبة أو الأعشاب، وهي كثيرة بالآلاف، يعني لا تأتي بنفسها، لأنه الجرعة العشبية العلاجية التي تخرج من المركز ليست آتية من مركز معطارة، مش كزبرة وحلبة ومدري، لا، عشبة، والعشبة يعني آلاف الأعشاب، كل واحدة ولها نوع تجتمع، وهذا عمل الباحث والباحثين يعرفون ما معنى متى وأين بيلقاها، كيف بتزرع. عناء كبير، وبنتابع الباحث خليل في بعض البثوثة المباشرة، وهو بيلبج بيتعب بيجري في أكثر من منطقة في اليمن لجنب الأعشاب، لأنه الموسم إذا مر بيتضرر المركز وبيتضرر المريض، لأنه لا وجود للعشبة قد راحت. خلونا نروح مع الباحث خليل ونقول مرحبا بك يا أستاذ.
14: حفظك الله ورعاك، أهلا وسهلا يا عم يحيى. طبعا بذكر جمع الأعشاب، الأعشاب مثل ما تكلمت ما بنشتريهاش من السوق أو بنستوردها من الخارج، الأعشاب بنجمعها من عدة محافظات. يعني الآن خلال موسم الأمطار الأعشاب بتكون موجودة في أغلب المناطق، وأيضا بنقوم إحنا بعض أوقات بنكاثرها، نأخذ البذور وننثرها بداية الموسم على أساس أنه نحصل على قدر كبير من الأعشاب، لأنه الأعشاب ما هيش يعني مزروعة أو مثلا نقدر نزارعها، إحنا بنعتمد على أماكن تواجدها الطبيعي. طبعا بنسافر يعني عثمة، بنزل ريمة، بنزل عدين، وادي زبيد، بنزل أيضا وديان وادي سردد، بنروح الحجة، بنروح يعني أكثر المحافظات بنتنقل على أساس نجمع الأعشاب خلال الموسم. ومثل ما تكلمت سبق يعني ذكرت سابقا أنه الأعشاب ما بتجيش بهذه السهالة، إحنا بنروح معي فريق نجمعها، وبعد ما نجمعها ننقلها إلى صنعاء، وكل هذا يعني تحت ظروف معينة، من القطف إلى النقل إلى على أساس ما تعرض الحرارة، والتجفيف هيكون في صنعاء، وبعد التجفيف مرحلة نأخذ الأجزاء المستخدمة، وبعدين الطحن، وبعدين الخلط، ما إلى ذلك.
11: يعني عملية صعبة، ما هي الشيء
14: ما مش إنه، وأيضا أكثر الحالات ما بتأخذ عشبة واحدة، مثلا أوصف لها عشبة واحدة، لا، بيكون معها عدة أعشاب.
11: وعندما توصف الوصفة الطبية والعشبية بتخلطها.
14: نعم أكيد.
11: ولذلك أنا أقول للبعض مع احترامي الشديد للناس الذي بيسمعوني، الشيء أوصل رسالة واحدة، لأنه الذي يؤلمني أنا ويوجعني، أنا عندي جمهور يثق فيني وأنا أثق فيهم أحترمهم وأقدر البعض أنه يصيح لكن في شيء أنا أشتي أوصل رسالة مهمة. أنا لدي أمي أو لدي أبي أو لدي الزوجة أشتي عالجها، أنا قد أنا ناوي من البداية مشيش عالجها، فلذا أشلها سواء مركز أعشاب.
0: الباحث والخبير خليل.
13: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
11: أو أشلها عند في المستشفى عند دكتور، أخذ علاج من الصيدلية، إذا قالوا لي علاج ألماني قيمته فرضا 20,000 أقول له بهندي مهرب ب3,000، سأل أخذ لها 3,000 ولو منتهي قدوا يدور كذي. وهنا هناك من الشباب، هناك من الإخوة، هناك من الأزواج بيتعي إنه يشتي يعالج المرأة أو يعالج البنت أو يعالج أمه، يقوم يشلها للمركز، استخدمت العلاج يوم يومين وقدوا غصب عنه لأنه قد وقع فيها وحاسب، إيش الذي يحدث؟ يقول لها بس خلاص يكفينا تستخدمي هذا، يقوم يأخذ العلاج وقد خلط لأنه من أكثر من عشبة، يجيب إلى المركز يقول لك جيب زلط حكي. هذا أنا أقول وعلى الهواء، أنا بريء منه، أنا بريء منه، والمريض بريء منه، لأنه قد نوى أنه ما يعالج المريض وغير يضحك على اللي أجل يجلس يروبن. أسأل من الله الصحة والشفاء والعافية لأي مريض، وإذا معش ابن عك والدي ولا زوج عك والدي ماشي يعالجش، جروا الرقم حكي واتصلوا لي وحرم لو عالجتش من جيبي. لا يجسي منا عليش ولا يدور يقلف ديش ويقلف دنا. هذا كلمة أنا ما نش مهرج ولا أنا من أولئك الذي بين أطلع أروج بالكذب. أنا بين التي مريض يتحاكى من نفسه يشهد على نفسه. أما أنك تجي تطلب الدواء والعلاج لقريبك وقدك ناوي اللف والبرمن واللف والدوران ما بش.
14: نعم وقبل كل هذا شافي الله سبحانه وتعالى الشفاء بيد الله. العلاج احنا بنبذل السبب ونعمل علاج اشهد الله انه انها نعمه ان احنا مثلا بنقدم هذه الخدمات للناس وايضا باعشاب اكثرها نادره وبننفع الناس بنقدم منفعه. الان اذا تكلمت عن موضوع الاحتكاك في المفاصل ما بيش علاج في الطب الحديث يعني بيتعالج 4-10 سنوات ان شاء الله حتى 20 سنه بتشوف قصص الناس كثير.
11: نعم
14: وبالاخير يقول لها مفصل صناعي. بينما بالاعشاب بندي لها علاج وخلال فتره بتشوف انه اصبح يقوم يجلس ياكل يصلي يدخل طبيعي ما عبش مشكله عنده.
11: وهناك يا دكتور الكثير اقطع عليك اقسم بالله اني واصل لي اكثر من اتصال ناس قد نطل من هانه.
14: نعم
11: واخذ علاجه وكان تهلب بالمركز بين بطاني
14: مشاكل حبل الشمع
11: وبيسمعوني الناس الذي انا ما بنكذب انا ما بنروج كذب ولا والله ما ادخل من باب الاستديو ولا افعل حلقه. الناس يتصل بي غير حق الاذاعه غير انه يتصل لي للاذاعه واتصل به انا يقول لي يا استاذ يحيى الله يسترك في الدنيا وفي الاخره سمعناك واستبشرنا الخير وجاء الخير واحنا الان نتماثل للشفاء والبعض يقول الحمد لله انا بخير وامشي على قدمي واصلي مع الشيش كرسي اجلس فوقه بين اصلي واعطف ركبي ويعتضف ظهري وهذا نعم من الله سبحانه وتعالى. نسال الله الصحه والشفاء والعافيه للجميع ونسال الله للدكتور ان ينور بصائره ويعينه على كل المشاكل التي بيواجهها ويعوضك يا دكتور في الاعشاب والحملة الكبيرة التي صرت.
15: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
16: الخضروات أنواع،
17: الفواكه أنواع،
16: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات
17: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
16: منتجات LG
17: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
16: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
17: مكانس
16: كاويات
17: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
16: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
17: البيت الحديث مجموعة شماخ.
18: راديو دلتا.
19: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: الجاهز 77 99 99 719.
1: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا، تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: على العملاق روميلو لوكاكو، من أقدم لاعبي المنتخب البلجيكي هو وكيفن دي بروين، هو عنده 126 مباراة، وكيفن دي بروين اليوم من مباراة رقم 118. اثناشر دقيقة لعب، ما زال التعادل 0-0. هداري مصطفى شبير يرسل بعيدة من هنا على جهة اليسرى، البحث عن الإمام عاشور. تروسار يبحث عن دي بروين، محاصر دي بروين، تروسار يوصل لدي بروين، كيفن يرجع للخلف مباشرة لقلب دفاع أونغوي، ترجع مرة ثانية من هنا ناحية أونانا، أونانا أونغوي ودي بروين على الجهة اليمنى، تلعب الكرة من هنا لصالح ليندرو تروسار، رجعت لأونانا، أونانا لينغوي، يخرج نغوي، وصل نغوي، يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو، لا يا مروان، لا يا مروان، أول بطاقة صفراء لمروان عطية بعد هذا التدخل. هاي اللعبة وصلت متأخر يا مروان، قلنا صح إذا لمسته صح من هذه الزاوية، صعب نشوفوها بالزاوية هذه، لمسته هو كان ماكر المدافع نايتن غوي. أول بطاقة صفراء في المباراة لمروان عطية، كرة من هنالك على الجهة اليسرى مع ميتشيل، يلعبها في لكاستاين، كاستاين يرجع مرة ثانية لنغوي، نغوي من هنا على الجهة اليمنى تلعب ناحية موني، رجعت للخلف، اللاعبين المصريين شفت قتلهم، شفت تجمعهم في وسط الميدان، لا نصعد كثيرا، لا نضغط كثيرا، ولكن ككتلة نمشيو كما ينبغي، شوف شوف توزيعهم فوق أرضية الميدان، رائع جدا في هذه البداية، تغطية ممتازة من هنالك عن طريق محمد هاني، ترجع له مرة ثانية، ضيعها من أمام كيفن دي بروين، عنده الكرة الآن، راح من هنالك دوكو على الجهة اليسرى، ومحمد هاني جريمي، لازم له المساعدة محمد، لازم له المساعدة محمد، دوكو دوكو دوكو دوكو دوكو، رجع للخلف، صعب الكرة، أوه يا مرموش، هيلا يا عمر، وصلت لمحمد صلاح، محمد يحاول ينطلق، محمد راح، ولا لا بطاقة هنا يا سيد الحكم، هنا كان مسك واضح، كان مسك واضح يا سيدي، وبطاقة صفراء يخرجها حكم المباراة، 0-0، واحدة بواحدة، بطاقة بطاقة، تيموتي كاستاين مدافع نادي فولام يتلقى البطاقة الصفراء بعد هذا المسك من أمام محمد صلاح. ربع ساعة لعب مرت، والله عندي إحساس بأن المصريين راح يفعلوها اليوم، عندي إحساس، عندي إحساس، عندي إحساس، من هنالك الكرة على الجهة اليمنى مع مصطفى زيكو، الكرة تروح في التماس لعناصر المنتخب المصري. دون يا رودي مدرب أولمبيك مارسيليا وليون والنصر السعودي ونابولي، حط الرحال في منتخب بلجيكا. كرة في الخلف، ياسر إبراهيم من هنا موجود، حمدي فتحي على الجهة اليسرى، يوجد أحمد فتوح، أحمد فتوح يبحث عن مروان عطية، يفضل الكرة بعيدة، وخروج تيبو كورتوا يتمكن من هذه الكرة ويلتقطها لوحده بالمباراة رقم 110 بالنسبة لتيبو كورتوا. في الخلف الكرة، براندون ميتشيل يلعب الكرة في الرجل دي بروين، دي بروين يرجعها من هنالك ناحية كاستاين، حاول يخرج بالكرة دي بروين، إصرار كبير وكثافة عددية حول حامل الكرة بالنسبة للاعبين المصريين، هرب دوكو، راح دوكو، جيريمي دوكو، بلعب ليس هناك أي شيء، تسترجع مرة سرية مرة ثانية، مهند لاشين، يبقى جيريمي دوكو ساقط على أرضية الميدان. قدموا لك الإسعافات ولكن تطلع برا، إذا دخلوا الإسعاف. تغطية رائعة هنا من محمد هاني في هذه الكرة من أمام جيريمي دوكو، لازم تحط رجلك ولازم تلعب مع جيريمي دوكو بكل قوتك البدنية طبعا، الذهنية والفكرية والنفسية، لأنه مهاجم خطير. كيليمانز نفذ التماس، رجع للخلف لياسر إبراهيم، الكرة رجعت مصرية مع الحارس مصطفى شوبير، مصطفى برجله اليمنى من هنالك على الجهة اليمنى في اتجاه محمد هاني بالرأس، لم يقدر عليها. دوكيتيلار لم يلحق كذلك، والكرة تروح تماس للمنتخب البلجيكي بعد 17 دقيقة لعب. التعادل مازال 0-0 بلجيكا مصر. كاستاين، كرة بعيدة، دوكيتيلار، دي بروين بالرأس، من هنالك البحث عن اطراف تروسار، ونانا في الاسترجاع، من هنا موجود المدافع موني، توما موني لينغوي، نغوي مع ميتشيل، ميتشيل والكرة في الرجل، يبحث عن كيفين دي بروين، غطى كورتو مليح، دي بروين من هنالك، وتغطية دفاعية من ياسر ابراهيم، تسترجع مصرية، البحث من هنالك عن زيكو، مصطفى زيكو يستفيد من خطأ صفر للحكم، عفوا محمد صلاح. جميل في الثلاثي الهجومي المصري انه يلعب في الثلاث مواقع. محمد صلاح اوكي كقلب هجوم كمهاجم حر وفي الجهة اليمنى، مرموش يلعب في ثلاث جهات، وزيكو يمكن يعول عليه كذلك كقلب هجوم. كرة من هنا احمد فتوح، يرجع لحمدي فتحي، ترجع الكرة مرة ثانية من عند مروان عطية، وينو امام عاشور موجود على الجهة اليسرى، كرة استرجعت من تيليمانس، لعبت ناحية تيموتي كاستاين، كاستاين لدوكو، دوكو يرجع في وسط الميدان من هناك مع أونانا، مع تيليمانس، تيليمانس لدي بروين، دي بروين من هنا على الجهة من تروسار، تروسار يحاول يمر من أمام أحمد فتوح، تروسار وأحمد فتوح، ما زال تروسار محتفظ بالكرة، لعبها لدي بروين، دي بروين يغير تماما من هناك على الجهة اليسرى في اتجاه تيليمانس، مع قلب دفاعه ميتشيل، نقول من هنا، أونانا استلم في الوسط. دي بروين، كرة في العمق من دي بروين لتروسار، التغطية الدفاعية من حمدي فتحي رائعة، وصلت من هنا لإمام عاشور، الكرة في التماس للمصريين، يقول الحكم 19 دقيقة لعب، 0-0 مصر بلجيكا، المجموعة السابعة. أحمد فتوح، إمام عاشور، حكم ماذا قال في لمسة يد وخطأ المصريين، تلعب بسرعة من إمام، لعبها الجهة اليمنى من هنالك، البحث عن مصطفى زيكو، استرجعت من دوكو، الحكم خلى اللعب، وصلت محمد صلاح، لعبها لزيكو على الجهة اليمنى، زيكو ومحمد ترجع في الوسط في اتجاه مروان عطية مع الهاني محمد هاني، زيكو يدخل من العمق لمحمد صلاح، من هنا يطلبها، وصلت، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، إمام، إمام جول، با با با با با جول، فعلها الفرعون الصغير إمام عاشور، يا سلام، استلم بيمنى وضربها في الزاوية اليمنى لمرمى تيبو كورتوا، جول، يفعلها إمام، يفعلها عاشور، من محمد صلاح لإمام عاشور، استلمها على خط 18 وضربها يمين تيبو كورتوا وسجل الهدف الأول، 1-0 لمصر أمام بلجيكا عند الدقيقة 20. الله على إمام، الله، يسجل أول أهداف مع منتخب بلاده، وفي أي مكان وأي زمان وفي أي مواجهة في المونديال. هاي الكرة من محمد، اطلبها إمام عاشور، اضربها بوم في الزاوية اليمنى، يتيبو يا كورتوا، جول يا إمام، جول يا عاشور، جول يا إمام، 1-0 للمنتخب المصري من أول لعبة وأول كرة وأول تسديدة فعلها الولد البارع الماهر الرائع إمام عاشور بيمنى، اضربها في الزاوية اليمنى، جول، 1-0 لمصر أمام بلجيكا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة، نعم، فعلها إمام عاشور وسجل الهدف الأول للمنتخب المصري أمام بلجيكا، 1-0 للمصريين، نعم، 1-0 للمصريين أمام البلجيكيين. يا تيليمان صاح، ماذا فعل بكم إمام عاشور؟ الدقيقة 20، 1-0 لمصر أمام بلجيكا، حلوت الأمور الآن، حلوت. كرة من هنالك لعناصر المنتخب المصري، ميتشيل يرسل كرة بعيدة من الآن، البحث عن ديكوتيلار، الخمس دقائق اللي جاية راح تعاني، لازم فيه صمود كبير من جانب لاعبي المنتخب المصري. حمدي فتحي في التغطية، ومن هنالك كذلك اللاعب مهند الياشين، مهند يضغط على ديكوتيلار، تيليمان استلمها في الوسط، يرجع للخلف، يلعبها من هنا عن طريق المدافع كاستاين، ترجع لنغوي، نغوي من هنا على الجهة اليمنى، موني، نغوي مازال، وصلت لي توما موني، حاول يمر من أمام إمام عاشور، كنت رح نتسأل وش يعمل إمام عاشور في الجهة اليسرى. عجاني الجواب. نقوي مرة ثانية يغير تماما عن الجهة اليسرى للجريمي دوكو. التركيز عليه دوكو. استلم يرجع مع مصطفى زيكو. دوكو ومصطفى ديكو. الكرة العرضية كاستان لتيليمانس. التغطية دفاعية من هنالك ما زالت الخطورة وتخرج يا عمر يا عمر لا تغطية من هنا. استرجعت مصرية مرة ثانية. البحث عن محمد صلاح من أمام ميتشيل. محمد وميتشيل وخطأ لمحمد صلاح يعلنه حكم المباراة في هذه اللحظات. لا لا لا لا لا لا لا لا 1-0 قبل الوقت المستقطع لصالح المنتخب المصري من إمضاء إمام عاشور. نحن كذلك نأخذ وقت مستقطع نتنفس شوية ونسمع ما يقوله حسام حسن للاعبيه.
0: المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا

0: سافمد وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: المرة دي عندنا
2: إبراهيم يا حبيبي أنت كويس؟
3: آه
2: إيه؟ أرمش وهتعرف.
0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
4: أحلى الأوقات بس على دلتا.
0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
5: واشرب كرك عادي وبراي
6: يبقى عادي. نمدد يومين
7: بنمدد اسبوع

0: إذن هدف مقابل صفر للمنتخب المصري أمام بلجيكا بعد 20 دقيقة لعب من إمضاء هذا الولد إمام عاشور الذي سجل هدفا ولا أروع من تسديدة على يمين الحارس تيبو كورتوا مسجلا أول أهدافه في حياته مع المنتخب المصري. اليوم يلعب مباراته 30 سجل أول أهدافه. وأين سجل؟ في الولايات المتحدة الأمريكية في افتتاح مباريات مصر في نهائيات كأس العالم. مصر التي تبحث عن أول فوز في مباراة في نهائيات كأس العالم بعد أن لعبت 7 مباريات لحد الآن، وكانت أول بلد إفريقي وعربي يشارك في نهائيات كأس العالم. 7 مباريات قبل اليوم، 5 هزائم وتعادلين. سجلت مصر 5 أهداف قبل اليوم، هذا هدفها السادس، وتلقت 12 هدفا. يستأنف اللاعب عند الدقيقة 24 أمام حيرة جوكيتيلار وكذلك كيفن دي بروين عن هذا الذي يشهدونه ويشاهدونه ويتعرضون له من مقاومة كبيرة عند لاعبي المنتخب المصري في مباراتهم الأولى. كرة في الخطأ لعناصر المنتخب المصري مع ياسر إبراهيم وكذلك اللاعب مروان عطية يلعب من هنا على الجهة اليسرى للاشين في الخلف ياسر إبراهيم، مروان عطية من هنالك على الجهة اليمنى، مروان في الوسط لمحمد، محمد على الجهة اليمنى ناحية هاني، محمد هاني راقب كورتو من أمام كاستاين، ارجع يا محمد ارجع يا هاني، الكرة توصل لجيريمي دوكو لعبها في الوسط مع أونانا، يرجع للخلف نغوي موني يضغط عليه إمام عاشور مرة ثانية نغوي براندون ميتشيل، تبقى الكرة لعناصر المنتخب البلجيكي. نغوي هذا نغوي واحد ولد صغير يلعب فقط مباراته الخامسة مع منتخب بلجيكا مدافع نادي ليل. أونانا ونغوي احتاروا اللاعبين البلجيكيين لم يقدروا على إيصال الكرة لدوكيتيلار، حتى إيصالها إلى دي بروين لم تصل. تسترجع من هنالك على الجهة اليسرى من قبل تروسار، هيدا الكرة على الجهة اليسرى تومي جيموتي كاستاين، كرته لم تمر، التغطية من محمد هاني يخرج الكرة في التماس لصالح المنتخب البلجيكي. تلعب بينية كاستاين يبحث عن تيليمانس في خطا، الحكم قال لا. محمد صلاح استلم الكره يحاول يمر، ما زال محمد من امام تروسار، استرجع تروسار يمر من الاول ثم الثاني، يدخل تروسار يلعبها من هنا لدي بروين، دي بروين ما زال عنده كره الان، دي بروين هذه الكره خطيره. اوه يا امام رائع، امام عاشور رائع في التغطيه هنا، رجع وخرج الكره مباشره في التماس لعناصر المنتخب البلجيكي لصالحي نغوي من عند موني، توصل من هنالك لميتشيل على الجهة اليسرى من هنالك كاستاين يبحث عن دوكو، استلمها جيريمي لاصق فيه من هنالك محمد هاني وجيريمي دوكو، يرجع مصطفى زيكو في التغطية ما زالت عند كاستاين، رجعت للخلف لميتشيل من هنا لنغوي، واقفين مليح لاعبين المصريين لحد الآن كذلك. نغوي ما زال حاول يخرج يلعبها في الوسط من هنالك لتيليمانس، تيليمانس لدوكو، دوكو يحاول مر من أمام محمد هاني معاه، دوكو ما زال دوكو حاول يمر من أمام محمد هاني، غلقوا عليه خلاص الآن من هنالك على الجهة اليمنى، تسترجع من تيليمانس العرضية منه، تيليمانس بالرأس. يا مروان هيا إمام عفوا، هيا إمام عاشور لا تلعب بالنار في منطقة مثل هذه، كي يعطيك الحكم خطأ كان ممكن ما يعطيك خطأ. هنا استلام من إمام عاشور، أوكي لا يا إمام لعبت بالنار. نقترب من الدقيقة 30، ما زال التفوق لمصر 1-0 أمام بلجيكا. كرة بعيدة من هنالك من ياسر إبراهيم، تسترجع في وسط الميدان من أونانا، أونانا يبحث عن دي بروين، ترجع له مرة ثانية أونانا، يلعب لدوكو على الجهة اليسرى، جيريمي دوكو يرجع مع مصطفى زيكو، دي بروين دوكو في التماس، كيفن دي بروين، ميتشيل من هنا موجود نغوي، ميتشيل لعب على الجهة اليسرى لدوكو، دوكو وهاني، هاني بقوة دخل وخرجها تماس، ترجع للخلف لكيفن دي بروين، ميتشيل دي بروين مرة ثانية، ديكو تيلار طلبها، دي بروين لتيليمانس، تيليمانس يلعبها من هنا لتروسار، التغطية من إمام عاشور، يطلع إمام عاشور على الجهة اليسرى، راح من هنالك اللاعب مرموش، إمام يراوغ، هيلا منه، راح عمر، راح عمر، اطر ارمي عليك، ارمي عليك يا إمام. التغطية الدفاعية من تيليمانس وتروح تماس لعناصر المنتخب المصري. حطه على الجهة اليسرى لأنه حتى يقوم بدوره الدفاعي مع أحمد فتوح. ومن هنالك مصطفى زيكو أيضا يقوم بدوره الدفاعي مقارنة بعمر مرموش ومحمد صلاح. زيكو وكذلك إمام عاشور يقومان بالواجب الدفاعي أكثر من الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح. كرة في الخلف، بلوندر ميتشيل، نقوي من هنا، 30 دقيقة لعب، ما زالت 1-0 لمصر منذ الدقيقة 20 من إمضاء إمام عاشور. موني كرة في الرجل، دوكي تيلار، التغطية بروعة من هنالك من حمدي فتحي، يخرج الكرة في التماس من أمام شارلي دوكي تيلار. تيليمانس، تيليمانس كرة مرفوعة، قائم الأول، تغطية دفاعية، حذاري من هنالك مصطفى زيكو، يرسل كرة بعيدة للأمام، كاستاين بالرأس، دي بروين، أونانا، كاستاين، دوكو، جيريمي، دوكو يحاول مر، دوكو مازال، دوكو، دوكو مزوج لاعبين أمامه، يرجع للخلف، التوزيعة خطيرة خطيرة، أوه مرة سلامات هذه الكرة من تيليمانس بالرأس، الكرة خرجت. واحد سلامات الكرة هذه. دخلنا ربع ساعة الثالث الآن من عمر الشوط الأول، 1-0 لمصر أمام بلجيكا. سلامتك يا حمدي. مصطفى شوبير يرسل كرة بعيدة، 30 دقيقة ولا فرصة للمنتخب البلجيكي صراحة، ولا فرصة. استرجعت الكرة من تروسار، من هنا تروسار يغير تماما على الجهة اليسرى، من هنالك محاولة الخروج من ميتشيل، قريب منه تيليمانس، ميتشيل يدخل يلعب من هنالك لدي بروين، دي بروين في اتجاه دوكو من أمام محمد هاني، دوكو يرجع مصطفى، أوه تغطية رائعة من ياسر إبراهيم، عفوا من اللاعب مروان عطية، يخرج الكرة في التماس. أونانا في الخلف، وقفين مليح اللاعبين المصريين لحد الآن. أونانا يرجع لنغوي، نغوي ميتشيل، تروسار، مركزين كثير اللعب على الجهة اليسرى من هنالك عناصر المنتخب البلجيكي. تسترجع مرة ثانية، دي بروين، والتدخل رائع من حمدي فتحي ثم محمد صلاح وكذلك عمر مرموش، روح يا محمد، روح يا محمد. التغطية الدفاعية من نغوي، يلعبها مع حارسو، جيبو كورتوا، كورتوا، صلاح يضغط، يرسل كرة بعيدة للأمام بالرأس، مصرية بروعة تلعب لأحمد فتوح، من هنا أحمد فتوح يلعبها لمحمد، محمد راح إمام عاشور يلقب كورتو، يلعبها من هنالك بسرعة يا محمد على الجهة اليمنى، من هنالك توصل لمروان عطية، يلعبها على الجهة اليمنى من هنالك لزيكو، زيكو أو الجول أو الجول أو الجول أو الجول، يا مصطفى يا زيكو، كاد يأتي الجول الثاني، يا سلام، فرصة ثانية، الأولى كانت في الشباك والثانية صدت بو كورتوا على يمينه دائما بيمنى أخرجها، وإلا كانت كرة داخلة في مرمى الحارس بو كورتوا. اليوم ستسجل يا زيكو، اليوم ستسجل يا مصطفى زيكو، لعبت مباراتين سجلت هدفين أمام روسيا والبرازيل، مباراتك الثالث. يا إمام ديكو اختفى ورب، ديكو خطيرة الكرة، محاولة المرور، جيريمي دوكو، يا أحمد يا فتوح، يا أحمد يا فتوح، بطاقة صفراء. قلنا جيريمي دوكو نراقبوه، قلنا جيريمي دوكو نمنعوه من المرور، ما قلنا نعرقلوه بهكذا الشكل ونتلقاو بطاقة صفراء. لما تلقى بطاقة صفراء وانت مدافع راح تلعب منقوص. هنا كانت التغطية من مروان عطية مليحة الأولى، ثم فتوح هنا الحركة، عاقبك على الحركة يا أحمد يا فتوح، ونال البطاقة الصفراء. بعد مروان عطية جاء الدور على أحمد فتوح في الجهة المقابلة بطاقة صفراء واحدة لتيموني تيموتي كاستاين. كرة بلجيكية نغوي من هنا موني توما موني لميتشيلي يغير تماما على الجهة اليسرى من هنالك لتروسار. وينو دوكو تروسار من أمام محمد هاني لم يمر رايا محمد هاني والتماس للمصريين. ما تخيبني يا مصطفى زيكو قلت عليك تسجل اليوم. خمسة وثلاثين دقيقة لعب 1-0 لمصر أمام بلجيكا. كرة بعيدة البحث عن عمر مرموش في حصار عمر مرموش لم يتمكن استرجعت في الوسط تلعب محمد صلاح وكذلك هاي لعبة خطيرة من هنا إمام عاشور ومحمد إمام أي يا يا يا يا يا يا يا يا تريد شوية محمد استرجعت من هنا في وسط الميدان لعناصر المنتخب البلجيكي تلعب من هنا لكل في اتجاه كاستاين كاستاين والكرة البعيدة من هنا لتوكيتيرار تغطية أخرى دفاعية استرجعت من زيكو يلعب مع هاني هاني مرة ثانية لمصطفى كرة في التماس للمنتخب المصري يلعب مباراة كبيرة مصطفى زيكو اليوم دور الدفاع قائم به والدور الهجومي مزعج ومقلق بالنسبة لدفاع المنتخب البلجيكي الناس ينتظروا في صلاح وفي مرموش يخرج لهم مصطفى زيكو تلعب الكرة من هنا حمدي فتحي على الجهة اليسرى موجود أحمد فتوح حمدي يأخذ كامل وقته يرجع لحارسه مصطفى شوبير ياسر إبراهيم مصطفى في الوسط الكرة مروان عطية ياسر إبراهيم مرة ثانية حذاري حذاري يا مصطفى يا مصطفى كرة بعيدة من هنالك على الجهة اليمنى لمحمد هاني راح التماس للبلجيكيين دخلنا العشر دقائق الأخيرة الآن من عمر الشوط الأول 1-0 نعم 1-0 لمصر على بلجيكا تيليمانز في وسط الميدان يوري من هنا على الجهة اليمنى يطلبها موني تيليمانز توما موني موني قدروش يلعبوا كرات في العمق يلعبوا فقط على الجهتين كي قوتهم في الجهتين في وجود تروسار وجيريمي دوكو لكن غلقين مليح واقفين مليح لاعبين المصريين في وسط الميدان كرة تلعب لنغوي من هنا نغوي يتقدم يلعبها في العمق تيليمانز ضاعت منه الكرة استرجعت من دوكو لعبها من هنا ناحية موني الحكم يقول خطأ لدفاع المنتخب المصري تدخل كان على حمدي فتحي يا تيليمانس ومع ذلك الحكم تأخر في الإعلان عن الخطأ هاي كرة الإمام استلام موجه بشكل رائع جدا وضربها باليمنى على يمين الحارس تيبو كورتوا كرة بعيدة للأمام كورتوا بيسراه يرسلها بعيدة مرة ثانية التغطية الدفاعية من هنا من حمدي فتحي وكذلك أحمد فتوح راح التماس للبلجيكيين دوكو تحول للجهة اليمنى لأنه لم يجد السبيل ولا الطريق من هنالك على الجهة اليسرى من الخط الأمامي تروسار تحول من هنالك ميتشيلي كرة في الرجل يوري تيليمانز تيليمانز يلعبها في ناحية ديكوتيلار ديبروين ضاعت منه استرجعت من محمد صلاح محمد من أمام ديبروين محمد مازال يقاوم ضاعت منه العب يا محمد العب يا محمد وصلت من هنالك الكرة تروسار هيك صعبة لتروسار تروسار حاول يمر تروسار تروسار ماتت ماتت ونانا ونانا مازال الخطورة لديبروين لا لا دوكو خطيرة والدفاع يدخل ويخرجها ما زالت الخطورة لنغوي نغوي مضطر يرجع رجعوا اللاعبين المصريين كلهم تلعب من هنا لتوما موني توما موني دوكو إمام عاشور قريب دوكو وإمام دوكو إمام عاشور وكذلك أحمد فتوح يرجع لنغوي ونانا نزلتوا كتير تحت ترجع لنغوي مرة ثانية يلعبها من هنا لتوما موني وصلته موني موني وإمام موني والتوزيعة هيدا في القائمة الثانية من هنالك بالرأس التغطية الدفاعية رائع من الدفاع من هنالك محمد صلاح لم يقدر التغطية الدفاعية لو نهربوا لهم في هجمة معاكسة لو نهربوا في هجمة معاكسة الحكم يقول يلعب كرة مصرية رجعوا صف الخطأ لصالح تروسار لما ينسوا انفسهم اللاعبين البلجيكيين ويضغطون ويبقوا ساكنين في منطقة عناصر المنتخب المصري، هنا الاعتماد على هربة واحدة من عمر مرموش أو محمد صلاح تكون كافية للمصري لإضافة هدف ثاني. بلجيكا منذ سنة 86 لم تخسر مباراتها الافتتاحية في نهائيات كأس العالم، منذ خسروا أمام المكسيك، بعدها حققوا 5 انتصارات وتعادلين في مبارياتهم الأولى. كرة من هنا بالرأس، أحمد فتوح خرجها.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
1: الباحث خليل للطب البديل. This is Radio Classic Tracks and Hot Hits Radio. You just found it. والهربة من عمر مرموش ترجع مرة ثانية محمد راح صلاح صلاح ومصطفى زيكو. صلاح ياخذ الكرة ومصطفى زيكو بقى 3 دقائق يتريد صلاح. رجعوا اللاعبين البلجيكيين ويتريد محمد ويرجع للخلف لمحمد هاني مرة ثانية. نمسكوا المباراة الكرة نحتفظوا بالكرة نفسه شوية نخليه اللاعبين يلتقطوا أنفسهم. بهكذا كرة حمدي فتحي وياسر إبراهيم. آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي دعت الكرة وراحت من مروان عطية خرجت في التماس للبلجيكيين. نغوي دي بروين الموجود دي بروين مفكر بأنه خرج دي بروين لنغوي لأنه لم يلمس الكرات كما عودنا مع منتخب بلجيكا. نغوي مرة ثانية مع بلوندن ميتشيل. يتقدم ميتشيل يلعب ناحية تروسار. تروسار يغير من هنا دي بروين دي بروين دي بروين وضربت في زميله. استرجعت من هنا عن طريق إمام عاشور. هائل من إمام هائل من إمام. إمام يبحث عن مرموش رائعة من إمام عاشور. دي بروين يا إمام ارجع يا إمام. دي بروين دي بروين من هنا على الجريمة لدوكو. دوكو يحاول يمر. دوكو ما زال زوج لاعبين أمامه. التدخل من إمام عاشور. الحكم يقول العب بلعب يا إمام. إمام عاشور يرجع للخلف لأحمد فتوح. أحمد فتوح لعمر لمحمد صلاح. استرجعت من موني عبالي أونانا أونانا أونانا في خطأ ضده في خطأ لصالحه. يصفر حكم المباراة البرازيلي كان من قريب من اللقطة. موني ميتشيل غوي تيليمانس على الجهة اليسرى من هنالك توصل لديكي تيلار. ديكي تيلار من أمامه محمد هاني. ديكي تيلار ما زال يلعب مليحة في الوسط مع دي بروين وتروسار. تروسار كرته بعيدة وسهلة. هايل يا مصطفى هايل يا مصطفى شوبير في هذه اللعبة. يلعب بسرعة مصطفى من هنالك في اتجاه محمد صلاح. محمد في حاجة لمساندة يغطي كرته. محمد ونقوي معاه. محمد ونقوي معاه. محمد محمد محمد خروج هائل بالكرة من هنالك ترجع لمحمد والتغطية دفاعية من أمام محمد هاني. ترجعت مصرية. عمر مرموش يلعب من هنا. إمام عاشور على الجهة اليسرى. يهرب إمام. إمام يدخل يا إمام. روح يا إمام. إمام يواصل. إمام يتريث ما زال عنده كرة الآن. مصطفى زيكو من هنالك تلعب على الجهة اليسرى مع اللاعب مروان عطية. مروان لأحمد فتوح. أحمد فتوح لمروان. مروان لإمام. إمام لمروان. ما زال عنده كرة الآن. مروان وإمام كرته لم تمر وتسترجع من هنالك مرة ثانية مصرية مع أحمد فتوح. أحمد فتوح يلعب في الرجل محمد صلاح لعمر مرموش. عمر يرجع للخلف لمروان عطية من هنالك على الجهة اليمنى الكرة لمحمد هاني. محمد هاني كرته قصيرة وبالرأس ما زالت الخطورة لعمر مرموش. ترجعت مصرية مرة ثانية والحكم يرجع ويصفر خطأ ضد عمر مرموش لعناصر المنتخب البلجيكي. الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول 1-0 لمنتخب مصر أمام بلجيكا. شوط أول بطولي. نعم بطولي لأن الروح اللي موجود عند اللاعبين المصريين وبعدين أدائهم التكتيكي عندما يضيعوا الكرة في منتهى الروعة وخيار اللعب بإمام عاشور من هنا على الجهة اليسرى للقيام بدوره الدفاعي رفقة أحمد فتوح كان موفق. وشوف كيف طلب الكرة طلبها في العمق على خط 18 وسجل هدف أول لمصر في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول. 4 دقائق من الوقت بدل الضايع يحتسبهم حكم المباراة. استرجعت مصرية من هنالك. مصطفى زيكو هرب ما زال عنده كرة الآن. مصطفى زيكو ياخذ
2: ياخذ الكره، زوج لاعبين ثلاثه امامه، ضيعتها يا مصطفى، تسترجع بلجيكيا من هنالك على الجهه اليسرى للبحث عن تيليمانس وتروسار، استلمها تروسار يلعبها في العمق وتسترجع من محمد هاني، محمد هاني يرسل كره بعيده راحت لمحمد صلاح ضاعت منه، هنا نسترجعها لعبها من هنالك مع تروسار، مر من الاول يحاول من الثاني، تروسار مازال والتغطيه دفاعيه رائعه جدا من قبل اللاعب لاشين، لاشيم الكره تروح في التمس لعناصر المنتخب البلجيكي. كاستاين في تنفيذ التماس للمنتخب البلجيكي، حذاري حذاري حذاري حذاري حذاري، هذه تقريبا ثاني أخطر فرصة للمنتخب البلجيكي. توكي تيلار حط الكرة لدوكو، دوكو ضربها عالية بعيدة تماما، استاد بها الحمام، عالية بعيدة تماما هذه الكرة من جيريمي دوكو، سجل 7 أهداف مع منتخب بلاده في 43 مباراة دولية. كرة لتيبو كورتوا في الخلف، والله مصطفى شبير مرتاح، أوكي تيبو كورتوا مرتاح ولو أنه تلقى هدف، ولكن مصطفى شبير أيضا مرتاح لحد الآن في الشوط الأول. إمام عاشور من هنا على الجهة اليسرى، إمام يستند على مرموش، راح إمام، عمر ضيعها، استرجعت من هنا من جيريمي دوكو، ركز شوية يا عمر، ركز شوية يا عمر، ترجع لأونانا في الخلف لنغوي، نغوي لأونانا، أونانا من هنالك لميتشيل، ميتشيل يدخل كاستاين، يوصل ميتشيل، يلعب لتروسار على الجهة اليسرى، تروسار يبحث عن الكرة في الرجل، يرجع مرة ثانية لميتشيل، أونانا، ميتشيل، موني، ديكيتيلار، دي بروين يستند على موني، تغطية دفاعية رائعة من حمدي، من أحمد فتوح، وحمدي فتحي، أحمد فتوح، الحكم يوقف اللعب ويشير إلى خطأ بعد مرور 2 دقيقة وشوية من عمر الوقت بدل الضائع من هذا الشوط الأول. مصر متقدمة على بلجيكا 1-0 بفضل إمام عاشور منذ 20 دقيقة. والله خلاص الأوراق بالنسبة لرودي غارسيا، رجل في الجهة المقابلة لا ورقة ولا قلم، انت خلعنا بالأوراق والأقلام، وفي نهاية المطاف فريقك خاسر 1-0 في الشوط الأول. كرة بعيدة من مصطفى شبير، البحث عن عمر مرموش، تغطية دفاعية من هنالك، ينقوي عمر، راح من هنالك زيكو، راح زيكو عمر، لولو كاد عمر يفعلها ويسجل الهدف الثاني، خطأ من نغوي، استفاد منه عمر دخل، هاي كرة أخرى مرة ثانية وركنية أخرى للمنتخب المصري في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول. لو يفعلها عناصر المنتخب المصري ويخرجوا وينهوا الشوط الأول بهدفين مقابل 0، بقات 30 ثانية على نهاية الوقت بدل الضائع، مصر متقدمة 1-0، ركنية ثانية على التوالي في ظرف دقيقة واحدة، هذه المرة إمام عاشور يبحث عن واحد من الرؤوس، سعد حمدي فتحي وسعد ياسر ابراهيم، تلعب الكره بينيه في الخلف لمرعبه محمد صلاح، صلاح والتوزيع على القائم الاول بالراس، تغطيه دفاعيه مازال وتسديد، محمد هاني، والكره تروح من هنالك ركنيه اخرى لعناصر المنتخب المصري في الثواني الاخيره لصالح ياسر ابراهيم. خلينا نلعب الركنيه، حكم المباراه يسرع بعدها راح يصفر نهايه الشوط الاول، العب يا محمد، اجري يا محمد، نفذ الركنيه عسى والا يكون الهدف الثاني للمنتخب المصري. محمد صلاح في الركنيه الثالثه في ظرف دقيقتين، كره لمحمد صلاح، وينو زيكو، وينو زيكو، وينو مصطفى، محمد صلاح، وينو زيكو، هيدا الكره بالراس، كاد يأتي الجول الثاني وانتهى الشوط الأول، 1-0 لمصر أمام بلجيكا، 1 سجله إمام عاشور على تيبو كورتوا. والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بإذن الله بعد لحظات، تفضلوا بالبقاء.
3: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: Just found it. Radio Delta.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
12: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق.

0: تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم.
1: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference.
0: تستمعون للأولى
2: راديو دلتا.

0: فيش أمل بعيد.
1: أحلى الأوقات بس. عدلتا.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى إذاعة دلتا. تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: يبا عادي بمدد يومين
4: بمدد اسبوع.
5: SouthMed, a new concept of coastal living within an outstanding destination unlike any other. For the first time, own your unit with payment plans up to 15 years and down payments starting from only 1.5%. SouthMed, Egypt, it's different.

1-1 إذا صارت النتيجة بعد الدقيقة 65 من عمر المباراة من إمضاء محمد هاني للأسف ضد مرمى الحكم. يحتسب الهدف يحتسب ضد محمد هاني وليس روميلو لوكاكو الذي لمس كل دهسهم كلهم، ولكن محمد هاني ضرب الكرة ودخلت في مرمى الحارس مصطفى شبير وجاء هدف التعديل لصالح عناصر المنتخب البلجيكي في مباراة كبيرة يلعبها عناصر المنتخب المصري لحد الآن أمام منتخب بلجيكا. شوية تركيز يا عمر، شوية تركيز يا محمد، شوية تركيز يا مصطفى، شوية تركيز من هنالك يا إمام عاشور، ونسجل الهدف الثاني لصالح المنتخب المصري. رامي ربيعة رح يدخل في اللحظات القادمة من عمر المباراة بمنظومة جديدة. كيف رح نلعب عمر؟ رامي ربيعة يقول لإمام عاشور كيف رح يكون السيناريو الآن. إمام عاشور هو اللي يخرج، ما لما ندخل رامي ربيعة حمدي فتحي يصير في الوسط ونصبح نلعب بأربع لاعبين في الخلف مع رامي ربيعة وياسر إبراهيم. وتقدم حمدي فتحي إلى وسط الميدان، تقريبا هذا هو السيناريو. كرة من هنالك لرامي ربيعة، لاعب العين الإماراتي يلعب مباراته رقم 45، مسجل 5 أهداف مع منتخب بلاده. كرة من هنا، مصطفى زيكو يقاوم مروان عطية يقاوم ويستفيد من خطأ. هذه مية ولا عرق؟ رامي ربيعة في الخلف، من هنالك على الجهة اليسرى لأحمد فتوح. أحمد ورامي مرة ثانية، رامي ربيعة يفضل الكرة البعيدة للأمام، البحث من هنا عن مصطفى زيكو، التغطية الدفاعية، مروان عطية بالرأس، مصطفى زيكو يلحق الكرة، لم يتمكن منها على الجهة اليسرى من أمام دوكايبير، وصلت لجيريمي دوكو، دوكو رجع للخلف تماما لقلب دفاعه ميتشيل، يطلع بالكرة، ميتشيل مدافع نادي بروج، تلعب الكرة من هنالك، موني كرة في العمق، حذري حذري حذري تروسار والتغطية الدفاعية من هنالك من أحمد فتوح، رجعت للخلف الكرة هذه لتوما موني وتيريمانس وتوما موني يلعب مرة ثانية على جهة اليمنى تروسار، وموني صعب الكرة خطيرة محاولة المرور تسديدها وشوبير مصطفى يتمكن من هذه الكرة من توما موني. تغيير واحد في التشكيلة المصرية حتى الآن بعد ما تجاوزنا الدقيقة 70. لعبيك تعبوا يا كابتن حسام، لعبيك تعبوا في ضروري تحافظ على توازن وسط الديف وسط الميدان اللي نال منه التعب ما نال. كرة من هنالك لتوما موني على الجهة اليمنى، توما موني يرجع للخلف، نغوي في الوسط، راسكاين يلعب بينية مع تروسار لموني، راح راسكاين من هنالك، بدأت توجد تظهر الفراغات من أمام أحمد فتوح من هنالك على الجهة اليمنى من الخط الأمامي لمنتخب بلجيكا. موني في الوسط، نغوي من هنا يطلبها ميتشيل دوكايبير على الجهة اليسرى، ميتشيل مرة ثانية ودوكايبير، رجعت للخلف لنغوي، موني ميتشيل تمشي الكرة، ميتشيل في الوسط لتيريمانس دوكايبير الكرة للوكاكو، تغطية دفاعية رائعة من هنالك من ياسر إبراهيم، استرجعت المصرية والحكم يقول خطأ للمصريين. نقترب من دخول الربع ساعة الأخير من عمر المباراة، النتيجة متعادلة 1-1، وتغيير الآن في التشكيلة المصرية بعد شوية مع دخول زيزو. هدف
اللي سجله محمد هاني هو سادس هدف عكسي عربي في نهائيات كأس العالم، الثاني لمصر للأسف بعد أحمد فتحي أمام روسيا في 2018. الصدفة أنه اللاعبين في مركز الظهير أيمن. يعني كرة في وسط الميدان، راسكان اللي اختمها كان أونانا، يلعب من هنا ناحية نغوي، يطلع بالكرة نغوي، نغوي يطلبها دو كايبير، توصل دو كايبير على الجهة اليسرى، صاروا أحسن لاعبين البلجيكيين في هذه اللحظات. وهنا خطأ وبطاقة صفراء، نعم يخرج حكم المباراة لماكسيم دو كايبير بعد هذا الاعتراض من أمام زيكو. كمان مسك واضح هنا من دي كايبير أمام مصطفى زيكو. والله كأنه حسام حسن مخلي مصطفى زيكو حتى يسجل الجول الثاني بعدين يخرجه. ربع ساعة الأخير دخلنا الآن من عمر المباراة، تغييران في التشكيلة المصرية، للأسف يخرج زيكو الآن. ويأخذ مكانه زيزو. ومحمد صلاح كذلك يخرج. هابي بيرثدي مو صلاح، يخرج ويخلي مكانه لحمزة عبد الكريم. هذا الولد عبد الكريم، حمزة عبد الكريم، أصغر لاعب مصري يخوض مباراة في نهائيات كأس العالم، يلعب في الفريق الثاني لنادي برشلونة من مواليد 1 يناير 2008، 18 سنة في عمره. كرة بعيدة من هنا على الجهة اليمنى، التغطية دفاعية عن طريق اللاعب محمد هاني. محمد هاني يبحث عن عمر، والتغطية أخرى من ياسر إبراهيم، يتفوق ياسر من أمام دي بروين، رجع لحارسه يا مصطفى. ياسر إبراهيم يرسل كرة بعيدة الأمام، تروح من هنالك لأحمد فتوح. أحمد فتوح يرسل كرة بعيدة بحثا عن حمزة عبد الكريم، ولكن التغطية الدفاعية الكرة راحت سهلة للحارس تيبو كورتوا. نوي مني تلعب من هنا الكرة على الجهة اليمنى في اتجاه ميتشيل. تروسار في وسط الميدان، تروسار محاصر، تروسار يلعب على الجهة اليسرى من هنا لدي بروين، دي بروين يبحث عن لوكاكو، دي بروين يلعب من هنا ناحية دوكو، جيريمي دوكو يحاول مرة من أمام محمد هاني، يرجع لدي بروين، دفاع يصد مرة ثانية، ما زالت الخطورة، رامي ربيعة بالرأس ويصعد من هنالك عمر مرموش، ترجع من دوك عيبير، لعب من هنالك، الضغط زاد الآن من عناصر المنتخب البلجيكي. قلت لكم بأن العامل البدني راح يصنع فارق، العامل البدني راح يصنع فارق. كرة من هنالك لتروسار، يستند على لوكاكو، وصلت لتيليمانس، تيليمانس بعيدة كرة تيليمانس. فكرة حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي يشارك في مباراة في نهاية كأس العالم. إن شاء الله يصير أصغر لاعب أفريقي يسجل. يلا كرة من هنالك من أحمد فتوح بالرأس، استرجعت من هنالك من حمزة عبد الكريم، العبها الجهة اليسرى، صعب الكرة يسرى عناصر المنتخب المصري. يلا يا حمزة، يلا يا حمزة، الكرة من هنالك تلعب في الوسط لزيزو، زيزو عنده الكرة الآن، حاول يسدد، تضرب في الدفاع وترجع من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه اللاعب حمدي فتحي. قدمت كثير يا حمدي،
أكيد طلبت كرة وتقدمت وجدت نفسك في وضعية هجومية معلش، لكن ترجع لي مكانتك في وسط ميدان. كرة من هنا لمروان عطية، لعبها لمحمد هاني في المراوغة، محمد يرجع لمروان مرة ثانية، نحتفظ بالكرة شوية، رجعت للخلف، الكرة من هنالك بين ياسر إبراهيم ورامي ربيعة على الجهة اليسرى، رامي يطلع بالكرة، ربيعة، رامي ربيعة لعبها في العمق، تلعب بينية، ضيعتها، ضاعت الكرة، وانطلق مرة ثانية من لوكاكو. هاي الكرة هذه من حمدي فتحي يسترجعها ويلعبها على الجهة اليسرى مع أحمد فتوح، رامي ربيعة، يا رامي يا رامي يا رامي يا رامي، رامي ربيعة، كرة بعيدة مرة ثانية من هنالك على الجهة اليسرى، توصل لعمر مرموش، غطى كورتو في خطأ يا سيد الحكم لصالحي حمدي فتحي من أمام طمموني. دخلنا الآن العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة، زايد خمسة من الوقت بدل الضايع. ياسر إبراهيم، ما نتعبت فما بالك باللاعبين فوق أرضية الميدان. زيزو، ياسر إبراهيم، تلعب مرة ثانية من هنالك على الجهة اليسرى، كرة مليحة، تيبو كورتوا يستلمها. قلت عن حمزة عبد الكريم لو يسجل اليوم رح يصير أصغر لاعب إفريقي يسجل في مباراة في نهاية كأس العالم. كرة لجيريمي دوكو، هاي صعبة، أرجعوا جيريمي دوكو، يمروا في خطأ، في خطأ، يصفروا الحكم ضد محمد هاني. خطأ تستحق عليه البطاقة الصفراء إذا اعطاها لك. في المخالفة لكيفن دي بروين، حذري من جيريمي، من روميلو لوكاكو في الخط الأمامي. كايبر ودي بروين في تنفيذ هذه المخالفة للمنتخب البلجيكي. جدار فيه لاعب واحد زيزو، فيه لاعب واحد زيزو، دي كايبر ولا دي بروين، دي بروين. هاي الكرة من هنالك من مصطفى الشوبير، يخرجها، تلعب لتيليمانس، تيليمانس يرفع كرة مرة ثانية، راسية، با با با با با با با با، رائع شوبير، مصطفى في منتهى الروعة ينقذ منتخب مصر من كرة جول ثاني، وانطلق في هجمة معاكسة سريعة، البحث عن عمر مرموش، التغطية الدفاعية من نجوي، وصلت لجيريمي دوكو، مباراة خديعة، مباراة خديعة، تسترجع من هنالك من محمد هاني، لعبها في الوسط، رجعت له مرة ثانية، الذي سيسجل سيفوز، محمد هاني انطلق من الوسط، من هنا زيزو يستلم الكرة، زيزو عنده الكرة الآن، زيزو يحاول يمر مع محمد هاني، يستلمها محمد وزيزو، محمد وزيزو، تلعب مع زيزو، أرجع للخلف، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كرة كانت من مروان عطية، انتهى مروان عطية، بدنيا تعب مسكين، لعبت على الجهة اليسرى الكرة من هنالك لأحمد فتوح، أحمد فتوح، أحمد مضطر يرجع، مروان عطية طلبها واستلمها، مروان عطية يرجع لأحمد فتوح، أحمد فتوح يبحث عن حبس عبد الكريم في القائمة الثانية بعيدة، ركنية، كادت هذه الكرة تباغت الحارس تيبو كورتوا، لمسها بأصابع يديه وأخرجها في الركنية في هذه اللعبة، شوف الكرة العالية الساقطة المباغتة هنا، ولا كنت حاب تلمسها ولا تخرجها، كرة مثل هذه الرأسية هنا رائعة جدا من قبل ميتشيل، ولكن مصطفى شوبير كان رائعا. وأنقذ مرماه من هدف ثاني.
زيزو في الركنية مرفوعة بعيدة في القائمة الثانية بعيدة كتير وصلت لمروان وعمر مرموش بالرأس خطيرة كرة خطيرة تسديدة كادي كل هدف الثاني رجعت مرة ثانية من هنالك لعمر عمر مرموش يرفع كرة بالرأس والدفاع خرجها نقوي ثم لم يلحق على الكرة حمزة عبد الكريم رجعت مرة ثانية من هنالك لأحمد فتوح أحمد فتوح رجعت كرة في الخلف ترجع له مرة ثانية في العمق هاي الكرة لعمر رقبة مرموش عمر مرموش عمر ويغير تماما لزيزو على الجهة اليمنى يلا يا زيزو يلا يا زيزو يلا يا زيزو يلا يا زيزو يلا يا زيزو العب يا حمدي خطر الكرة هاني هاني عرضي نيحة من زيزو لهاني على الجهة اليمنى وضاعت فرصة أخرى للمنتخب الفرنسي لزيزو في التماس حاول يمر زوج لاعبين امامه زيزو مازال يبحث عن الركنيه استرجعت في الخلف الكره هذه من ميتشيل يرسلها بعيد للامام ناحيه لوكاكو بصدر لوكاكو لعبها من هنا مع دي بروين لوكاكو زوج لاعبين معاه والتغطيه الدفاعيه رائعه من هنالك من مروان من اللاعب الياشين يخرجها في التماس لعناصر المنتخب البلجيكي بقات لكم 5 دقائق زائد 5 بقت 10 تقريبا تغييران في التشكيله البلجيكيه الان يخرج كيفن دي بروين في هذه اللحظات دي بروين يخلي المكان لهانس فاناكن هانس فاناكن لاعب نادي بروج ودخل فرنانديز باردو مهاجم آخر انطلق من هنا من الصغير حمزة عبد الكريم يحاول يمر ما زال عنده كرة الآن يغير معاه يا حمزة بعيدة الكرة هذه لم يبقى سوى 4 دقائق على نهاية الوقت الرسمي للمباراة التعادل سيد الموقف هدف لهدف في مباراة بطولية لعناصر المنتخب المصري اليوم كرة بلجيكية مرة ثانية رجعت للخلف حذر يا مصطفى الرصي مرت الكرة سلامات وخرجت باردو أخذ مكان جيريمي دوكو خرج دوكو خرج دي بروين خرج دوكي تيلار وخرج أونانا كذلك بالإضافة إلى المدافع تيموتي كاستاين هل سيتأجل تحقيق مصر لفوزها الأول في نهائيات كأس العالم؟ هل سيتأجل عند مواجهة إيران أم مواجهة نيوزيلندا؟ مباراة اللي لعبوها اليوم عناصر المنتخب المصري كانت بطولية ورائعة وكبيرة بدنيا وفنيا كرة بعيدة من مصطفى شوبير للأمام بعيد الكرة هذه على حمزة عبد الكريم راحت في التماس من هنالك الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة ما دمنا لم نقدر على تسجيل الهدف الثاني فعلينا أن نحافظ على شباكنا هنا ننمن التعب حمدي فتحي يخرج في هذه اللحظات من عمر المباراة ويخرج أحمد فتوح أحمد فتوح خلى مكانه لكريم حافظ وحمدي فتحي ترك مكانه لإبراهيم عادل كرة من هنا على الجهة اليمنى هيلة المراوغة يا سيدي الحكم على الأقل فيه خطأ على الأقل فيه خطأ في هذه الكرة
يلعب الكرة من هنالك. كريم حافظ على الجهة اليسرى يستلم الكرة قريب منه إبراهيم عادل. ما زال كريم يطلبها في الوسط من هنالك اللاعب مروان عطية يرجع للخلف. تحسين الدفاع الآن صار ضروري بالنسبة لعناصر المنتخب المصري. رامي ربيعة يلعبها مع ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم من هنا مروان عطية. مروان كرة في الرجل حمزة عبد الكريم يستلم الكرة ويزحها. ريع الكرة مروان بينية. مروان ضاعت منه الكرة استرجعت مرة ثانية من محمد هاني. لعبت على الجهة اليسرى من هنالك في اتجاه كريم حافظ. اللاعبون المصريون وكأنهم يشعرون بأنهم سيسجلون ويريدون الفوز. نعم الكرة ملعوبة مرة ثانية في العمق من هنالك. محاولة المرور هيلة من عمر مرمور شغير تماما لمحمد هاني. يلا يا هاني يلا يا هاني يلا يا هاني يلا يا هاني. اوي اوي اوي الدفاع يصد. ما زالت الخطورة من هنالك بالرأس مرة ثانية. صعب الكرة بابا بابا بابا العب يقول الحكم العب ليس هناك خطأ. تسترجع الكرة مرة ثانية. ما زالت في صراع ثنائي من هنالك على الجهة اليمنى من تروسار. ترجع له تروسار من عند ميتشيل. تروسار ضغط اللاعبين المصريين هنا تلعب لروكاكو. حذر من الهجمات المعاكسة. تيريمانس يرسل الكرة بعيدة من هنا. يلا يا مصطفى يا شوبير يلا يا مصطفى خطيرة. لوكاكو ورامي ربيعة يتفوق بروعة. هاي يا رامي تسترجع مرة ثانية من ياسر إبراهيم. أرمي عليك من هنالك الكرة لكريم حافظ في الخلف. الكرة رامي ربيعة مرة ثانية. 5 دقائق من الوقت بدل الضايع تسبهم حكم المباراة. نتوجه نحو التعادل الثالث لمنتخب مصر في نهائيات كأس العالم. مروان عطية من هنا لزيزو يدخل من العمق. زيزو سقط ونهض. ضاعت منه الكرة استرجعت من هنالك عن طريق دوكايبر. الحب يكون الحكم ملعب يلعب. يلا الجول من هنالك على الجهة اليسرى. كرة صعبة. يلا الجول. الكرة ملعوبة عرضية. مازال الخطورة مازال لعناصر المنتخب المصري. مازالت الخطورة. مرة سلامات هذه الكرة وترسل بعيدة لوكاكو ورامي مع حارس مصطفى شوبير يتمكن من هذه الكرة. يلعبها بسرعة من هنا مع ياسر إبراهيم. قلت لكم منذ حين هذه مباراة خديعة. هل ستحدث الخديعة الآن في الأنفاس الأخيرة؟ مروان عطية على الجهة اليمنى يلعبها مع محمد هاني. رجعت للخلف ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم يفضل الكرة البعيدة بعيدة بعيدة وراح التماس لعناصر المنتخب البلجيكي من هنا. يا زيزو هنا ولا شيء يا سيد الحكم. هنا ولا شيء يا سيد الحكم. حسام حسن يحتج. كرة من هنالك مصرية مرة ثانية عن طريق كريم حافظ يلعبها في الوسط لمروان عطية. من هنا على الجهة اليمنى الكرة توصل لمحمد هاني. حاود هاني مع زيزو طلبها محمد هاني. يا زيزو حذري يا زيزو. هاني استلم الكرة. ارمي عليك يا هاني. دي كايبر. ضيعتنا يا هاني. الكرة البينية من هنالك روميلو. لوكاكو ما زالت الخطورة بلجيكية من هنا على الجهة اليسرى. توصل لتيليمانس. تيليمانس العرضية. الكرة لم تمر من حسن الحظ هنا من باردو. راح التماس. خلاص سامحناك يا هاني. يلا بقات دقيقتين وشوية. تيليمانس من هنا يبحث عن لوكاكو. ارجع للخلف تماما مع نجوي وقريب منه ميتشيل. يلعبها مع ميتشيل. حتى البلجيكيين تعبوا. ارهقهم عناصر المنتخب المصري. الكرة البعيدة من هنالك. التغطية الدفاعية. لوكاكو بالراس. رجعت للخلف تماما من هنالك ناحية توماس موني. رجع في الوسط. تلعب الكرة من هنالك لميتشيل. ميتشيل كرة في الرجل مرة ثانية. التدخل هنا من زيزو والانطلاقة في هجمة معاكسة. الحكم صفر خطأ ضد زيزو لصالح عناصر المنتخب البلجيكي. على الأقل حافظوا على هذه النتيجة. اوه تروسار كرة في المخالفة لتيليمانس. الله البلجيكيين فرحانين بالتعادل. لازم يفرحوا بالتعادل. تيليمانس في المخالفة لعناصر المنتخب البلجيكي. حذاري من الكرات الثابتة. حذاري من لوكاكو يا رامي يا ربيعة.
حذاري من المخالفة ومن لوكاكو يا رامي مع صعود اللاعب باردو وكذلك فاناكن. يا مصطفى ركز يا مصطفى ركز. تيليمانس في الكرة الأخيرة في المباراة. تيليمانس مرفوعة صعبة صعبة صعبة. مرت سلامات مرت سلامات هذه الكرة قبل الدقيقة على نهاية المباراة. التعادل إذا انتهت عليه نتيجة المباراة سيكون بطعم الفوز بالنسبة تعرفي وني صنفوه بطعم الفوز. لا لا مش بطعم الخسارة مستحيل أمام منتخب بلجيكي قوي. اليوم المنتخب المصري يحقق التعادل الثالث له في تاريخ مشاركاته في نهايات كأس العالم في مباراة بطولية. نعم بطولية أسالت العرق البارد للمدرب رودي غارسيا. ونتيجة كرة ونتيجة أخرى طيبة للكرة العربية والإفريقية وكاديات الجول الثاني. آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي التعادل الثالث للعرب بعد المغرب وقطر. يأتي الدور على مصر والرابع للأفارقة بعد كاب فيردي في حين أول فوز كان إفريقي من كوت ديفوار اللي فازت 1-0. خلاص سيد الحكم أرجوك صفر نهاية المباراة بهدف مقابل هدف بين مصر وبلجيكا. نعم نتيجة رائعة جدا للمنتخب المصري في انتظار ما سيؤكده أمام إيران ونيوزيلندا بإذن الله. شكرا على المباراة البطولية التي لعبتموها وأديتموها في هذه الليلة والملتقى إن شاء الله مع إنجازات أخرى للكرة العربية والإفريقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدين متابعين في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في البطولة التي تتساوى فيها الأحلام ويمنح للمستحيل فرصة للظهور. ها وقد حان الميعاد لأن تحلق صقور السعودية في سماء المونديال، وأن يستذكر الأخضر أيام مونديال 94 الذهبية في الولايات المتحدة الأمريكية. هنا في ميامي ستاديوم يمكن للذكرى أن تعود، ويمكن للحظات الخالدة أن تتكرر، ويمكن لمن حجب شمس الأرجنتين قبل حوالي 4 أعوام أن يحجب شمس جارتها الأوروغواي الليلة. هكذا هي الأجواء بعدما كان صدى الصوت عاليا بأنسارع للمجد والعلياء. وهنا لحظة من أجل المجد، من أجل مجد قد يكتب بأقدام أبناء المملكة أمام القادمين من أرض الأوروغواي منتخب اللاسيلسي. الليلة تحلق الصقور بهمة جبل طويق، وتتسارع نبضات القلوب في ليلة يدرك الأخضر أنها بداية مشوار لكتابة صفحة في التاريخ بمداد حبره الأخضر. هنا السعودية أمام الأوروغواي في 8 مجموعات المونديال، والتي فيها منتخب لاروخا بطل أوروبا تعادل أمام منتخب الرأس الأخضر. مباراة ستنطلق بعد لحظات ما بين المنتخبين. سنستعرض تشكيلة وخيارات المدربين على مستوى وعلى صعيد هذا اللقاء. بالنسبة للمنتخب السعودي، خيارات المدرب دونيس: محمد العويس في حرس المرمى، هناك سعود عبد الحميد، لدينا حسان تنبكتي، عبد الإله العمري، هناك متعب الحربي، هناك محمد أبو الشمات، سالم الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنوب، مصعب الجوير، وفراس البريكان. الأسماء التي تدافع عن آمال وأحلام المنتخب السعودي في هذه البطولة. بالنسبة لمنتخب أوروغواي، سنستعرض تشكيلة المنتخب الأوروغوايي الظاهرة في الشاشة: موسليرا في حرس المرمى، ماتيس فينيا، هناك أوليفيرا، سباسيان كاسيرس، هناك باريلا، يتواجد ماكس ميليانو أراوخو، بنتانكور، لدينا كذلك أوغارتيب، بالإضافة لفيدريكو فينياس وداروين نونيز. الأسماء الموجودة في تشكيلة المنتخب الأوروغواياني في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء. شوط أول سينطلق بعد قليل بأمنيات أن نشاهد المنتخب السعودي يحقق فوز العرب الأول على صعيد منافسات بطولة كأس العالم. شوط أول سينطلق بصافرة تحكيمية إيطالية بقيادة السيد ماوريتسيو ماريانيو.

إذن سينطلق العد التنازلي في هذه اللحظات الأحبة الكرام لانطلاق وبداية هذا اللقاء، انطلاق المشاركة السعودية السابعة على صعيد منافسات بطولة كأس العالم بذكريات العويران وماجد سامي وفؤاد أنور والبقية. تعود السعودية إلى أمريكا، تعود وفي خلدها ذكريات المشاركة الأنجح بذكريات جيل الذهب.

60,000 مشجع، الملعب الذي سيحتضن 7 مباريات على صعيد منافسات بطولة كأس العالم، منها مباراة في ربع النهائي ومباراة تحديد المركزين. كرة منقولة لمصلحة المنتخب الأوروغوياني. المنتخب الأوروغوياني يدرب السيد مارسيلو بيلسا، المدرب الذي قال بأن هذه المباراة لن تكون سهلة أبدا بالنسبة للأوروغوايانيين أمام المنتخب السعودي. كرة تصل في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الأوروغوياني عن طريق ماتياس أوليفيرا. في وسط الميدان أوروغوايانية، الأوروغواي بطلة المونديال في مرتين، المنتخب الأوروغواياني اللي دائما ما كان حضوره على مستوى الأدوار المتقدمة في البطولة طوال عديد مشاركاته في تاريخ كأس العالم. كرة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة المنتخب الأوروغواياني في هذه الأثناء. اليوم الحكم هو السيد ماوريتسيو مارياني، الحكم الذي يدير هذا اللقاء، بينما هنا اليوناني دونيس، ثاني يوناني في تاريخ بطولة كأس العالم، يشرف على قيادة منتخب على صعيد كأس العالم، وهو هذا الرجل دونيس مع المنتخب السعودي. كرة تصل من الطرف الأيمن، أوروغوايانية منقولة في وسط الميدان عن طريق فيدريكو فالفيردي من الجهة اليمنى، طالت تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى رمية جانبية. مارسيلو بيلسا ثالث مونديال كمدرب مع منتخب مختلف هذه المرة، بعد تشيلي في 2010 وبعد الأرجنتين في عام 2002 مع منتخب الأوروغواي على صعيد هذه المشاركة في نسخة 2026. كرة سعودية انطلاقة في وسط الميدان، التقدم والتمرير باتجاه الفراس، لكن الكرة السهلة عند حارس المرمى الحارس موسيرا من تمكن من الكرة الماضية. خامس مونديال بالنسبة للحارس الأوروغواياني التاريخي الحارس موسليرا. كرة تصل عن طريق أوغارتي في كرة لمنتخب الأوروغواي، وصلت هذه الكرة في وسط الملعب. طبعا هذه ثاني مباراة تاريخيا ما بين المنتخبين في بطولة كأس العالم، الرابعة في كل المواجهات التي دونها التاريخ ما بين السعودية والأوروغواي. فوز للأوروغواي في بطولة كأس العالم، فوز للسعودية في عام 2002، والتعادل في عام 2014 للمنتخب أو للمنتخبين في تلك المواجهة. كرة تصل في وسط الميدان، أوليفيرا في لمسة تمريرة لمصلحة المنتخب الأوروغواياني. طبعا الأوروغواي من دون مباريات تحضيرية، المدرب بيلسا فضل أن تكون التدريبات مكثفة عوضا عن المباريات الودية ما قبل المونديال. كرة منقولة للأوروغواي في لمسة من الطرف الأيسر في محاولة عودة إلى الخلف، لدينا نقلة عن طريق ماتياس أوليفيرا في وسط الملعب من جديد لمصلحة الأوروغواي. اللمسة في وسط الميدان، البحث عن مساندة، كرة منقولة من الجانب الأيمن للمنتخب الأوروغواياني، وصلت من فيدريكو فالفيردي، عندها كرة تمريرة في اليسار لمنتخب الأوروغواي، منقولة كرة في الطرف الأيسر، حذاري من كرة، حذاري من تقدم، حذاري من تسديد، التسديد تأتي لكن لعويس موجود، لعويس يتصدى، الأوروغواي تضغط، الأوروغواي تحاول على مستوى شوط المباراة الأول، في أولى التسديدات لعويس قال أنا موجود. طبعا محمد لعويس، سالم الدوسري بالإضافة لمن دخل بديلا محمد كنو، الثلاثة الأسماء كانت قد تواجدت في مباراة المنتخبين في عام 2018 هناك في الأراضي الروسية. ركلة ركنية للمنتخب الأوروغواياني، أولى التسديدات، أولى المحاولات، وهنا أولى الركنيات لمنتخب السلسي. ستنفذ الركلة الركنية للمنتخب الأوروغواياني. هذا داروين نونيز يلعب في السعودية مع نادي الهلال، بينما الكرة ترسل عرضية عالية بالراسات خطيرة، لكن برافو لعويس يتمكن من هذه الكرة. تركيز واجب على صعيد البدايات أمام منتخب أوروغواياني متعطش، منتخب أوروغواياني غادر من مرحلة المجموعات في النسخة الماضية في قطر. كرة منقولة في وسط الملعب للأوروغواي تمريرة نقلة، لكن تغطية دفاعية كانت موجودة بالرأس، هنا تنقل في وسط الميدان ممتازة إلى سالم، لكن في الأخير عادت مجددا لمصلحة المنتخب السعودي في الوسط. هذا الملعب ملعب ميامي ستاديوم، كتب فيه نادي الهلال السعودي تاريخا حينما تعادل في صيف العام الماضي أمام نادي ريال مدريد هنا في هذا الملعب بهدف مقابل هدف. رمية

الجماهيرية لمصلحة المنتخب السعودي. سترفض رمية التماس، منقولة كرة في وسط الميدان، لمسة بعد ذلك من الطرف الأيمن، لدينا تمريرة، بعد ذلك تغطية دفاعية موجودة، كرة سعودية ممتازة وصلت عن طريق عبد الله، لكن في الأخير صافرة كانت موجودة وخطأ كان موجود. مباراة أمام منتخب من قارة أمريكا الجنوبية، والسعودية في المونديال خاضت مباريات أمام قارة أمريكا الجنوبية مرتين، أمام الأرجنتين في الفوز التاريخي، الفوز الذي يخلده التاريخ، وأمام منتخب الأوروغواي في المباراة الأولى في 2018، وبالتالي هذه ثالث مباراة في المونديال للسعودية أمام منتخب أمريكا الجنوبية. كرة منقولة في وسط الملعب، سعودية إلى أقصى الطرف الأيمن، الكرة تتحول مرة أخرى من الجهة اليسرى للمنتخب الأوروغواي، يعني حذاري من الكرة، لكن برافو برافو برافو كنو غطى وكنو مرر، والكرة بتعود بعد ذلك عن طريق أبو الشمات. كرة لمصلحة المنتخب السعودي في وسط وعن طريق المدافع تنبكتي حسان، ينقل كرة إلى متعب الحربي، عند كرة تنبكتي يرسل كرة طويلة بعد ذلك راسية، الكرة تتحول أوروغوايانية في وسط الميدان، عودة إلى الخلف من جديد لمصلحة المنتخب الأوروغواياني، كرة عودة أو كرة فيها عودة من سيباسيان كاسيريس، منقولة إلى ماتياس أوليفيرا، التغطية كانت موجودة، الكرة بتعود بعد ذلك للمنتخب السعودي، من السعود يا فنان يا لعيب يا سعود، يلا يا سعود سعود، في كرة من الطرف الأيمن، تمريرة عن طريق أبو الشمات، أبو الشمات وينها العرضية عالية، لكن تغطية دفاعية كانت موجودة، المنتخب الأوروغواياني في تمشيط كرة، الصقور من أجل تحليق، الصقور من أجل هدف أول، الصقور من أجل ومضة أولى، هنا تمريرة في الطرف الأيمن، اللمسة بكرة عن طريق مصعب لجوير، يلعب له كرة عن طريق سعود، لاعب الذي قدم أداء كبير مع نادي لونس، الفريق الفرنسي كان خير سفير للسعودية هناك في المسابقات الأوروبية في الموسم المنصرم، سعود عبد الحميد، كرة منقولة من الطرف الأيمن، لدينا لمسة، يا عيني يا عيني على كرة الخدوات، الكرة بتعود بعد ذلك أوروغوايانية، الضغط الذي يمارس المنتخب السعودي في هذه اللحظات يستخلص من خلال كرة سالم، يا سالم سالم في لمسة، لكنها بتعود بعد ذلك عند حارس المرمى، الحارس موسليرا، نقلة في اليمين، فاريلا قادر المنتخب السعودي على الخروج بثلاث نقاط في هذا اللقاء، كرة تصل في وسط الملعب، وصلت بعد ذلك من الجانب الأيسر، منقولة كرة لمصلحة المنتخب الأوروغواياني، خامس ظهور عربي في بطولة كأس العالم في هذه النسخة، بعدما تعادلت قطر أمام سويسرا، والمغرب أمام البرازيل، والخسارة القاسية للنسور أمام منتخب السويد، اليوم مصر قدمت مباراة ولا أروع أمام منتخب بلجيكا، الآن السعودية من أجل الفوز الأول للعرب على صعيد بطولة كأس العالم، الفوز السادس عشر في تاريخ المونديال للكرة العربية، كرة تصل من الرياق الأيسر لمصلحة المنتخب الأوروغواياني، تمرير في وسط الميدان السعودية، تتحول بعد ذلك للمنتخب الأوروغواياني من جديد، تقدم من بنتانكور بالكعب، هنا تلعب السقوط من دون خطأ، التقدم بعد ذلك في الوسط عن طريق الخيبري، خيبري يلعب له كرة في اليسار، وصلت هذه الكرة من متعب إلى تنبكتي حسان، من جديد لمسات مميزة ومن ثم تمريرة، نقلة إلى سالم، الكرة بتعود سعودية في الوسط، سعودية في المنتصف، التمرير بعد ذلك عن طريق فراس، من فراس إلى سالم، سالم عنده كرة، تهدئة اللعب ومن ثم التمرير، اللعب على المضمون ومحاولة اختراق دفاعات منتخب السلسي من جانب الصقور الخضر، كرة تصل في الوسط، عبد الإله العمري يلعب كرة للخيبري، عندها كرة في وسط الميدان، عشر دقائق من زمن الشوط المباراة الأول من هذا اللقاء، كرة منقولة عن طريق كنو، من كنو يمرر كرة وصلت لعبد الإله العمري في الجهة اليمنى إلى سعود، سعود في تمريرة، كنو مرة أخرى، عبد الإله عودة إلى حارس المرمى، العويس يرسل هذه الكرة طويلة باتجاه فراس لبريكان، يتفوق في الكرة الرأسية
تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب السعودي عن طريق عبد الإله العمري. لمسة في وسط الميدان كنو. جميل جدا هذا الوقوف من لاعب المنتخب السعودي، لعب بتركيز وكذلك بثقة، والثقة تنتج أهدافا والثقة تنتج روعة. كرة تصل من وسط الملعب لكنها بتعود مرة أخرى لمنتخب الأوروغواي. وصلت هذه الكرة طويلة، حسان يا حسان تبكتي في استعادة كرة، ومن ثم تمريرة من الطرف الأيسر مرة أخرى عن طريق ماتياس فينيا. فينيا فيدريكو فالفيردي، فالفيردي يلعب كرة عودة بعد ذلك من أوليفيرا. سيباستيان كاسيرس المنتخب الأوروغوياني يحاول الاستحواذ في هذه اللحظات، لكن المنتخب الأوروغوياني دائما مع بيلسا كما هو فكر هذا المدرب الأرجنتيني باللعب المباشر مثل ما اعتدنا مع مختلف الأندية التي دربها وكذلك المنتخبات. كرة منقولة من الطرف ليس لدينا لمسة لمصلحة المنتخب السعودي، بتعود الكرة من جديد. ممتاز اللمسة هنا إلى مصعب، مصعب عنده كرة، مصعب يا مصعب، لمسة في وسط الميدان، مصعب إلى الخلف مرة أخرى عن طريق سعود عبد الحميد، تمريرة إلى كنو، كنو يمرر كرة للخيبري، محمد كنو مرة أخرى في الطرف الأيمن مجددا، تمريرة بعد ذلك من مصعب، مصعب إلى سعود، سعود عودة إلى الخلف، تمريرة إلى أقصى الطرف الأيسر، اللمسة إلى حسان، تنبكتي في كرة، تنبكتي في لمسة، سالم في تحضير، الكرة بتعود من الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب السعودي. بالمناسبة في مباراة 2018 في ذلك اللقاء المنتخب السعودي كان له الاستحواذ على منتخب الأوروغواي. كرة منقولة في وسط الملعب، تلعب هذه الكرة مرة أخرى إلى الخلف عن طريق كنو. عبد الإله العمري ينقل الكرة إلى حسان تبكتي، من تبكتي إلى عبد الإله العمري من جديد، التمرير في وسط الملعب. لا يستعجل المنتخب السعودي، ينتظر، يتريد، يبحث. نعم مدرب دونس قال سنلعب المونديال ليس لندافع بل أيضا لنهاجم. كرة منقولة في وسط الميدان، لدينا تمريرة، تغطية دفاعية كانت موجودة، الكرة والضغط وافتكاك الكرة من سعود. يلا يا سعود، يلا يا سعود، تقدم هنا من الطرف الأيمن، مطالبة كانت بوجود خطأ في اللقطة الماضية، الحكم أشار إلى استمرارية اللعب. بتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأوروغوياني. الأوروغواي طبعا صاحبة التصنيف 16، السعودية صاحبة التصنيف 61. منتخب الأوروغواياني كرة منقولة عن طريق كاسيرس، يرسل هذه الكرة عالية لكن حسان تبكتي يعيد الكرة من جديد عن طريق حارس المرمى العويس، يرسل هذه الكرة عالية العويس باتجاه فراس، تتحول الكرة السعودية، ممتاز اللمسة، ممتاز النقلة، تمريرة هنا في الوسط، مصعب باتجاه سالم، سالم في الاستلام، التحضير من القائد، الهداف برصيد 3 أهداف، من يبحث لأن يكون هدافا للسعودية في تاريخ المونديال وأيضا هدافا للعرب. كرة تلعب إلى أقصى الجهة اليمنى، لمسة عن طريق سعود، سعود عبد الحميد يعيد الكرة للخلف مجددا للمنتخب السعودي بشكل ممتاز. لدينا لمسة، تمريرة حاضرة، تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، تتحول الكرة لمصلحة المنتخب الأوروغوياني من جانب ماتياس أوليفيرا. أوليفيرا عنده كرة، دقائق مضت، أبرز ما فيها كانت تسديدة للأوروغواي تصدى لها حارس المرمى الحارس محمد العويس. هذا ما حدث في 15 دقيقة لعب في ربع ساعة أولى من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة منقولة عن طريق أبو الشمات، تتحول إلى رمية جانبية، الحكم الإيطالي يشير بأنها لمنتخب الأسلس. رمية تماس ملعوبة، كرة في وسط الميدان، أوليفيرا ينقل كرة باتجاه سيباستيان كاسيرس، تمريرة هنا في اليمين، فاريلا عنده كرة، فاريلا من فيدريكو فالفيردي، لكن هناك تغطية من حسان تبكتي إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. هذه هي الجماهير السعودية بأمالي
وأحلام الصقور هنا على صعيد هذه المشاركة السابعة للمنتخب السعودي في المونديال. كرة تلعب في وسط الملعب، منقولة كرة عن طريق أوليفيرا، ماتياس أوليفيرا، عودة إلى الخلف عند حارس المرمى الحارس موسليرا. خامس مونديالي هذا الحارس موسليرا، حارس اللي يعتبر تاريخي للمنتخب الأوروغوياني. كرة بتعود بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأوروغوياني. تقدم من الجانب الأيسر، تمريرة باتجاه أوليفيرا، لمسة في وسط الميدان عن طريق فينياس، التقدم في الرواق الأيسر، لكن الكرة طالت وتحولت، عادت سعودية إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. هكذا هي الأجواء هنا في ميامي ستاديوم، ونحن في النسخة 23 لبطولة كأس العالم، سيدة بطولات كرة القدم. كرة منقولة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب الأوروغوياني، تمريرة لكنها خاطئة، يستعيد كنو، كرة الخضوهات ممتازة، كنو في لمسة في رأس عند كرة نقلة إلى بوشامات، لكن في الأخير التغطية كانت موجودة والكرة بتعود عن طريق الحارس موسليرا. موسليرا يلعب كرة، سالم ممتاز، سالم في استعادة الكرة، مصعب في التمرير، يلا يا سالم، هي تصويبة لكن بعيدة الكرة الأخيرة. سالم الدوسري 3 أهداف سجلها في بطولة كأس العالم. هذه الكرة الماضية من سالم الدوسري وتزيد لكنها كانت إلى خارج الملعب. طبعا سامي الجابر، وهبي الخزري، يوسف نصيري، الرباعي العربي بنفس الرصيد من الأهداف. سالم الدوسري لاعب نادي الهلال، القائد الذي يحمل آمالا كبيرة لكرة القدم السعودية على صعيد هذه المشاركة وعلى صعيد ما قد يكتب ما بعد هذه المشاركة بالنسبة للكرة السعودية. كرة منقولة، السعودية طبعا من أجل استعادة تلك المكانة مع جيل الذهب. كرة تتحول من الطرف الأيمن، كرة الأوروغواي، وصلت هذه الكرة في وسط الملعب من جديد لمنتخب الأوروغواي. تمريرة بعد ذلك من اليمين، نقلة في وسط الميدان، سيباسيان كاسرس، التقدم في المنتصف، ترسل هذه الكرة طويلة عن طريق فينيا يحاول، فينيا مازال عند كرة أمام سعود عبد الحميد في اللقطة الماضية، الكرة مستمرة وبعد ذلك الخطأ لمنتخب الأوروغواي، خطأ لمنتخب الأوروغواي، حذاري من الكرات الثابتة مع وجود سيباسيان كاسرس. طبعا اليوم أراوخو بالإضافة لخيمينيز لا يتواجدان في تشكيلة منتخب الأوروغواي في هذا اللقاء. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ، ماكس ميليانو أراوخو، وهذا داروين نونيز الواضح في الصورة. كرة من ركلة ثابتة لمنتخب الأوروغواي، عرضية ترسل عالية بالرأس من التاتي، تتحول من جديد الكرة الرأسية، فرصة للأوروغواي لكن برافو التغطية كانت موجودة، تتحول الكرة عن طريق سالم يتقدم، يمرر الكرة في اليسار، عادت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى رمية تماس للمنتخب السعودي. هذه كرة لمنتخب الأوروغواي، طلبة كانت بوجود لمسة يد، الحكم اعتبرها عفوية في اللقطة الأخيرة. كرة منقولة سعودية
في وسط الميدان بتعود الكرة من جديد للمنتخب الأمريكي الجنوبي لمنتخب الأوروغواي، بتعود الكرة مرة أخرى في وسط الملعب من جديد، تمريرة باتجاه أوليفيرا، أوليفيرا عندها كرة ينقلها في الطرف الأيسر من جديد، بتعود بعد ذلك إلى الخلف لكن إلى ركلة ركنية. الآن الدور يا عبد الإله، الدور عليك يا حسان يا تنبكتي، التقدم يا كنو، وكذلك أنت يا فراس يا فراس يا فراس، من أجل أول الأهداف، من أجل فرحة أولى، من أجل ومضة أولى، من أجل تحليق أول للصقور هنا في الأراضي الأمريكية والسعودية. تعرف هذا المكان جيدا لأنها عاشت معه الذكرى، لأنها عاشت معه الذكرى. نعم، من ركلة ركنية كرة ستنفذ، كرة ستلعب، ركنية سعودية، عرضية فرنسية، لكن التغطية موجودة، الكرة بتعود مرة أخرى للعشرة، سالم عندها كرة، الدوسري في وسط الميدان، الدوسري يحاول من الطرف الأيسر، سالم يمرر، سالم في نقلة بعد ذلك من الوسط مرة أخرى، تتحول عن طريق سعود اللي يرسل هذه الكرة طويلة، كرة تتحول سهلة عندها حارس المرمى الحارس موسليرا، موسليرا يلعب كرة في وسط الميدان لمنتخب الأوروغواي، تعود الكرة من جديد، في وسط الملعب سيباستيان كاسيرس، فاريلا، كرة طويلة، الكرة بتعود بعد ذلك من الطرف الأيسر مرة أخرى، هناك تسلل كان موجود، ركلة حرة غير مباشرة في هذه اللحظات، تسلل كان موجود في اللقطة الماضية، هذا متعب الحربي

0: يلا توصون شيء نشوفكم على خير.
1: كابتن حسين جمبكتي احنا نحبك مره ان شاء الله تفوزون.
0: اذا انتم معنا فايزين ان شاء الله.
1: بس ما يمدي مباريات الفجر هذه المره يمه. سوري يمه.
2: سوري يمه. مشي عشان تستمعون للاولى راديو دلتا.

إذن انتصف شوط المباراة الأول من هذا اللقاء الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان. الأهداف ما بين المنتخب السعودي ومنتخب الأوروغواي في هذا اللقاء في ثاني مباراة تجمع المنتخبين على صعيد منافسات بطولة كأس العالم. السعودية البحث عن الفوز الخامس، طبعا السعودية في التاريخ فوز على حساب منتخب بلجيكا وفوز على حساب المغرب وفوز على حساب منتخب مصر، والفوز الأخير كان على حساب منتخب الأرجنتين في تلك الظهرية التي طبعا نتذكرها وكأنها كانت بالأمس قبل حوالي 4 سنوات تلك الظهرية، واليوم هنا في توقيت يلامس الفجرية بتوقيت منطقتنا العربية. السعودية من أجل فوز، السعودية من أجل 3 نقاط، السعودية من أجل تكرار إنجاز على صعيد مشاركاتها في بطولة كأس العالم. الأوروغواي بالمناسبة هذه المشاركة 15 لمنتخب الأوروغواي اللي كان بطل نسخة 30 ونسخة كذلك 50. الصورة على واحد من رجالات التحكيم في تاريخ حكام كرة القدم، الحديث هنا عن السيد كولينا. الشوط الأول والمباراة ستسالف من جديد إلى حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان ما بين المنتخبين الأوروغواي السعودية في مجموعة فيها إسبانيا وفيها منتخب الرأس الأخضر. كرة من ركلة حرة غير مباشرة عن طريق محمد العويس على تنفيذ الركلة الحرة الغير مباشرة في هذه اللحظات للمنتخب السعودي. ترسل هذه الكرة طويلة راسية من جانب بنتاكور، بعد ذلك فراس لبريكان في نقلة، التغطية كانت موجودة من دفاعات الأوروغواي، تتحول في وسط الملعب من جديد عن طريق اللاعب ماكس مليانو أراوخو. الرمية جانبية سعودية، الرمية تماس لمصلحة المنتخب السعودي. ستنفذ الرمية الجانبية الآن، متعب ينقل كرة إلى فراس بالرأس باتجاه سالم، اللاعب الأوروغواي يقطع هذه الكرة، تتحول مرة أخرى رأسية من جديد، مصعب في مرور في تقدم في كرة ما زالت مستمرة، لكن هناك خطأ كان في اللقطة الماضية، خطأ كان في الكرة الأخيرة لمنتخب الأوروغواي. 27 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. الأهداف حتى الآن هنا ما بين المنتخبين. بالمناسبة السعودية في تاريخ مبارياتها على صعيد منافسات بطولة كأس العالم، في كأس العالم 94 المرة الوحيدة التي حافظ فيها الأخضر على نظافة الشباك أمام بلجيكا. في البطولة اللي سجل فيها سعيد العواران واحد من أجمل الأهداف، تلك اللمحة وتلك اللوحة الفنية التي بقت خالدة في الذكرى من دون أدنى شك في واحد من أجمل أهداف المونديال. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة منتخب الأوروغواي، لمسة من الطرف ليس لدينا تمريرة، لكنها في الأخير إلى خارج الملعب، رمية تماس، رمية جانبية. سعود عبد الحميد، ماتياس أوليفيرا عنده كرة في وسط الملعب، عودة إلى الخلف مرة أخرى للأوروغواي. سباسيان كاسيرس يرسل كرة من الطرف الأيمن، فيدريكو فالفيردي يمرر كرة ليوغارتيا وبنتاكور، تقدم للأوروغواي، محاولة وعرضية لكن برافو حسان تنبكتي غطى الكرة العرضية، هنا ترسل بالرأس ساتي، ترسل خطيرة لكن الله على العويس، الله على العويس، يا عيني على محمد العويس في تصديه، في براعة تصديه، في إنقاذه لكرة. يا عويس يا عويس يا عويس، ذكرتنا بمباراة الأرجنتين وبتصديات مباراة الأرجنتين هناك أمام الألبي السيليستي واليوم أمام السيليستي. ممتاز الكرة كانت أوروغوايانية لكن حارس المرمى العويس يتصدى، العويس ينقذ مرمى المنتخب السعودي في اللقطة الماضية. بيلسا، مارسيلو بيلسا
مدرب الأوروغواي. طبعا قال سنلعب بشراسة، سنضغط منذ البداية بأكبر عدد من اللاعبين، وسنحاول سرعة استعادة الكرة في هذا اللقاء. هكذا كان تصريح المدرب بيلسا الذي يرى بأن هذه المباراة لن تكون أبدا سهلة على منتخب الأوروغواي. نصف ساعة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. خطأ على سعود عبد الحميد في اللقطة الأخيرة، الكرة تصل للأوروغواي، عودة إلى حارس المرمى الحارس موسليرا. موسليرا ينقل الكرة في اليمين، فاريلا التقدم من الطرف الأيمن، فاريلا في التمرير، الكرة بتعود مرة أخرى من الطرف الأيمن، لدينا كرة ومحاولة للأوروغواي، لكن في الأخير هناك خطأ موجود لمتعب الحربي في اللقطة الماضية، خطأ لمتعب في الكرة الأخيرة. لاعب صاحب 26 سنة، بينما هنا كانت حالة دفع ما قبل هذه الكرة لسعود عبد الحميد كان خطأ بعد هذه الكرة الرأسية من فينياس، والتي تصدى لها ببراعة محمد العويس. كرة ستنفذ، وصلت هذه الكرة طويلة في وسط الملعب لمنتخب الأوروغواي، نقلة في وسط الميدان، لدينا تمريرة هنا في وسط الميدان من جديد عن طريق بنتانكور، أو هذا أوكارتن يعيد الكرة، وصلت بعد ذلك عن طريق ليميرا لمنتخب الأوروغواي. عودة إلى الخلف من جديد، ليفيرا طبعا اللي يلعب لصفوف فريق نابولي الفريق الإيطالي. وصلت الكرة في وسط الملعب، عودة إلى حارس المرمى موسليرا. موسليرا يرسل كرة عالية للأوروغواي، تغطية من عبد الإله العمري بشكل ممتاز. عودة إلى متعب الحربي إلى حارس المرمى العويس، خروج لحارس المرمى الحارس موسليرا، كرة بتعود بعد ذلك في وسط الملعب لمصلحة منتخب الأوروغواي. كرة أخيرة خرج فيها الحارس موسليرا، الكرة بتعود بعد ذلك في وسط الملعب من جديد لمصلحة الأوروغواي. كرة للأوروغواي، لدينا لمسة بعد ذلك في الطرف الأيسر، الكرة ما زالت المحاولة مستمرة هنا في اليسار لمنتخب الأوروغواي عن طريق فينيا. فينيا بتصل هذه الكرة في الجانب الأيسر للأوروغواي، كرة بتعود بعد ذلك في اليسار من ماتياس فينيا. فينيا ينقل كرة، وصول من الجهة اليمنى من سيباسيان كاسيرس، فيدريكو فالفيردي، فالفيردي يحاول فيها، فالفيردي في تمرير، الكرة بتعود من جديد للمنتخب السعودي سالم الدوسري، تمريرة نقلة بعدها في وسط الملعب، عودة للأوروغواي بكرة في الطرف الأيمن من جديد، داروين نونيز منقولة كرة، محاولة قائمة للأوروغواي، كرة في اليسار أوليفيرا والعرضية، لكن برافو العويس، برافو محمد العويس يتصدى، وخطأ كان موجود في اللقطة الماضية. كرة ما بين العويس وداروين نونيز، نونيز طبعا واحد من بين 50 لاعب ينشطون في الدوري السعودي، الدوري السعودي سادس أكثر الدوريات على مستوى طبعا عدد اللاعبين الذين يتواجدون في بطولة كأس العالم. العويس يلعب لها كرة طويلة
استلام وتحضير بشكل ممتاز. يلا يا مصعب، يلا يا مصعب، يلا يا مصعب، هي يا سعودي، هي يا سعودي. مصعب في كرة عرضية، الكرة ما زالت منقولة، كرة سعود يطلب الكرة، بوشامات يلعب لك كرة عن طريق سعود، عبد الحميد في كرة، عودة لبوشامات مرة أخرى، تمريرة إلى كنو، كنو لسعود، سعود يمرر كرة، ومن ثم عادت مرة أخرى للمنتخب أو لمنتخب الأوروغواي. كرة منقولة في وسط الميدان، التمريرة بعدها في وسط الميدان للأوروغواي من جديد، كنو تمريرة لأبو الشامات، محمد أبو الشامات، هناك أيضا صالح أبو الشامات الذي لم يستدعيه المدرب دونيس. كرة منقولة في الطرف الأيسر مجددا، لدينا تمريرة لمصلحة المنتخب السعودي بتعود عن طريق متعب الحربي، روح يا حربي روح، لكن التدخل كان موجود في اللقطة الماضية، خطأ في الكرة الأخيرة لمصلحة المنتخب السعودي، خطأ للمنتخب السعودي في اللقطة الأخيرة. ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب السعودي، انطلاقة ممتازة كانت من متعب الحربي، انطلاقة ولا أروع كانت من متعب الحربي. نعم هكذا الانطلاقات واستغلال بعض المساحات، استغلال السرعة والوصول بعد ذلك لمكان يمثل حل بالنسبة للمنتخب السعودي. هذه الجماهير تنتظر ونحن معهم ننتظر، هذه الجماهير تنتظر ونحن معها ننتظر. كرة من ركلة ثابتة للمنتخب السعودي في هذه الأثناء، بحثا عن هدف أول، بحثا عن ومضة أولى، بحثا عن تحليق هنا في الأراضي وفي سماء أمريكا. يلا يا الأخضر، من أجل أول أهداف، من أجل أولى اللمحات، من أجل أولى الكرات، من الركلة الثابتة عن طريق مصعب لجوير على التنفيذ، هنا الكرة الساقطة هوبا، ولكن حارس المرمى موسليرا أبعد الكرة الماضية. ممتازة كانت النقلة التنفيذ بهذه الآلية، الكرة اللوب التي أرسلت في اللقطة الماضية، ركلة ركنية، كرة رأسية من هنا، أخرى تأتي من هناك، من أجل هدف أول، من أجل هدف للتاريخ، من أجل لحظة تخلد، من أجل ذكرى تبقى، من أجل هدف غالي، من أجل هدف ثمين. يلا يا الأخضر، يلا يا الصقور، من الركنية هنا تنفذ، رأسية تأتي هي، الله الله أن تتحقق الأمان، كادت أن تتحقق الأمان، كادت بكرة عبد الإله، يا عمري العمري، لكن موسليرا قال لا، موسليرا تصدى في اللقطة الماضية، أخطر الكرات، هذه الثانية، يلا يا سالم، عرضية ترسل، رأسية تأتي، الكرة وين؟ رأسية، الله، هي جول، ضاعت في اللقطة الماضية، أبعدت، شتتت من دفاع الأوروغواي، لكن الأخضر يضغط الآن، بيرسا يشعر بالخطر الآن، بيرسا يشعر بالضغط الآن، السعودي كان قريب، الصقور كانت قريبة، الأخضر كان قريب، لولا موسليرا السعودية كان بالإمكان أن تسجل. كرة من رمية جانبية ستنفذ، متعب الحربي يلعب الكرة عالية، بتعود الكرة مرة أخرى، استلام وتصويب، لكن هذه المرة بعيدة، لكن برافو في اللحظات الماضية، في الدقائق القليلة الماضية، هذه واحدة تصدى لها موسليرا. اليوناني كان يتهمم بالاحتفال، السعودي أراد أن يصرخ صرخة للمجد هنا في ملعب ميامي ستاديوم، لولا الحارس موسليرا عنده كرة، تمرير بعد ذلك في وسط الملعب، اللمسة من اليسار للأوروغواي، رمية جانبية للأخضر، رمية جانبية للسعودية،
أبو الشمات إلى فراس لبركان في التحضير على السلام من سالم. سالم في كرة، ما زال سالم يا عيني يا لعيب يا سالم يا سالم يا سالم، لكن في الأخير التغطية كانت موجودة. الكرة تتحول مرة أخرى، كانوا في تقدم. سعود في لمسة هي من أجل جول، سعود في محاولة مرور عرضية من الشم من أبو الشمات تتحول إلى خارج الملعب، لكن برافو يا أخضر، برافو يا سعودي، برافو. نعم، في دقائق ماضية وفي وقت يا باجيو يظهر الأخضر. في هذه الأرض، في هذه الأرض التي شهدت تلك اللقطة التي قالوا عنه فيها بأنه مات واقفا، لكن هنا هنا الأخضر من أجل إحياء أمال، من أجل إحياء أحلام. كرة من ركلة ركنية ستنفذ، مصعب لجوير على التنفيذ، عرضية ترسل، سعودية سعودية سعودية، الله، ارفعوا الخفاق أخضر، امضي بنا أيتها الأحلام لنعانق المجد من جديد. فهذا الأخضر عز وفخر، عز وفخر، عز وفخر، الله الله الله الله، عبد الإله العبري. الأولى ضاعت لكن الثانية كان يجب أن تدخل، كان يجب أن تعانق التاريخ، كان يجب أن تعانق التاريخ بالكرة الرأسية. يا عيني يا عيني يا عيني، نعم الهدف كان يطبخ، الهدف كان قريب، الهدف كان قريب، وها هو الآن في هذه اللحظات عن طريق عبد الإله العمري يسجل. ارفعوا الخفاق أخضر، نحن الصقور، الصقور السعودية تحلق عاليا في سماء أمريكا، الصقور السعودية تحلق عاليا في سماء أمريكا. أول الأهداف، أولى اللحظات، هنا ينطق الفخر في لحظة، في كرة، في هدف أول عن طريق عبد الإله العمري. المنتخب السعودي استحق أن يتقدم، استحق أن يصل، استحق أن تكون له هذه اللحظة عطفا على ما قدمه في الدقائق الماضية. السعودية هدف، الأوروغواي لا شيء، هكذا هي النتيجة الآن، هكذا هي النتيجة الآن. كرة تصل، منتخب الأوروغواي يبحث عن العودة، لكن السعودي من أجل الثاني. يلا يا سعودي، يلا يا سالم، سالم سالم، جاك ملعصار، سالم في التقدم، الكرة بتعود، الكرة السهلة عند حارس المرمى مسليرة. عبد الإله العمري، وهدف غالي سيتذكر كثيرا، نعم سيتذكر كثيرا، لأنه في البطولة الغالية. كرة بتعود مرة أخرى، بتصل بعد ذلك في وسط الملعب، منقولة كرة في اليسار لمنتخب الأوروغواي، لمسة من الجانب الأيسر، تمريرة في اليسار إلى خارج الملعب تتحول إلى رمية جانبية، رمية تماس. الآن التركيز أكبر، هذا الهدف وكأنه وكأنها جوهرة ثمينة، يجب الحفاظ على هذا الهدف يا شباب، يجب الحفاظ على هذا الهدف وكأنه جوهرة ثمينة، وليس هناك أثمن من هدف يسجل في بطولة كأس العالم دوري الدشاك. يلا يا سعودية، تقدم من الطرف الأيمن، سريع الكرة هنا في اليمين، كنو في المحاولة، الكرة بتعود بعد ذلك إلى الخلف من جديد عن طريق الحارس موسليرا. موسليرا يرسلها كرة طويلة بالرأس للمنتخب الأوروغواياني، بتعود الكرة بعد ذلك، لكن خطأ، خطأ، خطأ، بطاقة صفراء. عبد الإله العمري يتحصل على البطاقة الصفراء، هذه الكرة المشتركة

خطة للأوروغواي في الكرة الماضية. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ للأوروغواي في هذه اللحظات. حذار من الكرات الثابتة، التنفيذ من ماكسيميليانو أراوخو على تنفيذ الكرة الثابتة، كرة ترسل عالية، راسية تأتي، لكن هناك العويس. لا تنسى أن هناك العويس، يا العويس والله أتذكر ظهرية لوسيل وكأنها بالأمس. نريد واحدة شبيهة في فجرية في هذه الصباحية. كرة منقولة لمصلحة الأخضر، حذاري من كرة وانطلاقة أوغارتي في التمرير، الكرة للأوروغواي، محاولة المرور، عرضية تأتي، لكن برافو عبد الإله، لجرينتا السعودية هنا تظهر عبد الإله العمري في إبعاد الكرة إلى خارج الملعب. ركلة ركنية لمصلحة منتخب الأوروغواي. داروين نونيز وركلة ركنية ستنفذ الآن. من الركلة الركنية كرة ستلعب للأوروغواي، عرضية وبعد ذلك بالرأس تتحول الكرة، تصل من الطرف الأيمن لمنتخب الأوروغواي، لكنها بتعود حسان تنبكتي. برافو يا حسان، مهم جدا الآن أن لا يستقبل المنتخب السعودي هدف، مهم جدا أن لا يستقبل هدف في هذا التوقيت، لكن خطيرة تأتي، تصدي ممتاز، إبعاد وتشتيت، والتسلل كان موجود، والتسلل أيضا كان موجود في اللقطة الماضية. نعم، الأربع دقائق نتمنى أن تمر بسلام. الأربع دقائق هنا، هذا التسلل على اللاعب ماكسيميليانو أراوخو في اللقطة الأخيرة. تصدي كان ممتاز، ليس هذا تصدي العويس، هذا التصدي ممتاز لأن التصدي أسفر عن هدف بعد ذلك. التصدي أتت بعده متابعة، أتت بعده فرحة، أتت بعده لحظة نتمنى أن تبقى تاريخية لكرة القدم السعودية في هذه المشاركة المونديالية. كرة منقولة في وسط الملعب، بتعود الكرة مرة أخرى للأوروغواي. منتخب الأوروغواي يضغط أكثر الآن، يحاول أكثر الآن، لكن العويس فالفيردي أراد أن يستخدم ما استخدم هناك في مدريد، أرادها عرضية هذه المرة وليس تسديدة، لكنها سهلة عند حارس المرمى محمد العويس. أعتقد بأن دونيس يحسب الدقائق الأربع الآن والتي أصبحت أقل من ثلاث، لكن في وقت يندفع فيه منتخب الأوروغواي نتمنى أن تستغل بكرة هدف ثاني، نتمنى أن يستغل هذا التقدم لمنتخب الأوروغواي بوجود مساحة يا متعب الحربي يلعب لها كرة، وصلت في وسط الملعب وكانت من متعب الحربي. ممتاز اليوم، عاجبني كثير متعب الحربي من الطرف الأيسر، لمسة في وسط الملعب. تنباكتي عندها كرة في وسط الميدان، عبد الإله العمري صاحب الهدف يرسل كرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، إلى رمية تماس للأوروغواي، رمية جانبية. السعودية تتقدم على حساب الأوروغواي هنا في ملعب ميامي ستاديوم. منقولة كرة في الوسط في المنتصف، بتصل هذه الكرة من جديد عن طريق أوغارتي، تنقل هذه الكرة في وسط الميدان، لمسة ومن ثم كرة منقولة، بتعود الكرة من جديد لمصلحة منتخب الأوروغواي. التمريرة في الوسط عن طريق ماتياس أوليفيرا، يمرر كرة هنا في اليمين. الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضايع. كرة منقولة للأوروغواي، التمرير في وسط الميدان، كرة ترسل عالية، حذاري من أوليفيرا، ممتاز، والتسلل كان موجود في اللقطة الماضية. ممتاز أبو الشماد، رائع محمد أبو الشماد في الكرة الماضية.
عملية العودة للمساندة الدفاعية، ناهيك عن التسلل اللي كان موجود في اللقطة الماضية على اللاعب ماتياس

السعودي بشكل مميز للغاية، تقدموا من خلاله 1-0 في هذا الشوط في ملعب ميامي هناك، بعد أن انتهى ذلك الشوط بهذه الطريقة وهذا الأسلوب الذي اتخذه دونيس مع لاعبي المنتخب بشكل مميز أيضا، ونتيجة مستحقة للسعودية بهذا الشوط 1-0، وهي النتيجة النهائية ل45 دقيقة أولى قدم من خلالها لاعبو المنتخب السعودي أداء مميزا إيطاليا مثاليا أيضا، استحقوا من خلاله التقدم 1-0 من أمام المنتخب الأوروغواني الذي استطاع أيضا أن يهزم السعودية في عام 2018، ولكن السعودية تقدم 1-0 في شوط المباراة الأول.

0: احنا وقفنا ليه؟ ايه؟
1: ليه ايه؟ انت تعبان؟
2: لا تعبان. هو تعبان؟
1: يا ابني انت ايه اللي موقفك؟
3: الحر؟
1: انضف لك الازاز؟ الكاوتش نايم؟
3: او الساعة؟
0: هو ما بيمشيش ليه؟ ممكن تقوله انه يمشي؟
4: يا احمد
1: نعم.
4: خد لك سنيكرز.
0: ليه؟
4: عشان انت شخص تاني وانت جوعان. احسن؟
5: احسن.
6: انت مش انت وانت جوعان.
7: هذا هو ملعب ميامي مشاهدين الأعزاء، حيث لا تزال الأحوال الجوية جيدة حتى هذه اللحظة، مع وجود تحذير ممكن أن تكون هناك أمطار على ملعب المباراة في ملعب ميامي تحديدا، والذي يحمل بطياته الكثير بعد أن تقدمت السعودية بواحد مقابل لا شيء، والتي حاولت من خلالها السعودية من خلال شوط المباراة الأول في 45 دقيقة أولى حاولوا مرة ومرتين وثلاث، حتى جاء عبد الله العمري مسجلا هدف التقدم لمصلحة السعودية. وذكركم مرة أخرى بتيسير الجاسم فرناندينو البرازيلي وأيضا أحمد المحمدي، هم شركائي في هذا الاستوديو. أهلا بكم مرة أخرى. تيسير تقدم السعودية واحد مقابل لا شيء عن طريق عبد الله العمري بهذا التقدم المستحق.
8: أعتقد تقدم مستحق، المنتخب كان واقعي وذكي في أرض الملعب، حاول الاستحواذ على الكرة رغم المنتخب الأوروغواي قوي جدا، ولكن كان واقعي وكان مستحوذ على الكرة بشكل جيد، ما كان في ارتباك، انتظر حتى ممكن سنحت الفرص الجيدة للمنتخب السعودي عن طريق الضربات الركنية، ومنها هذا الهدف، المتابعة الجيدة من عبد الله العمري اللي كان جيد في مباراة اليوم، إلى جانب متعب أيضا كان حاضر ومحمد كنو، ولكن ننتظر أيضا التفاعل أكثر في النواحي الهجومية من فراس وسالم الدوسري، بحيث أن الفريق يكون بشكل أفضل في النواحي الهجومية. ولكن الشوط الأول كان المنتخب جيد، كان حاضر ذهنيا، الفريق في روح قتالية، في روح أن لتحقيق نتيجة جيدة إن شاء الله. نتمنى في الشوط الثاني أيضا أن المنتخب يستمر على هذا المنوال.
7: هذه منطقة المشجعين في أتلانتا مشاهد الأعزاء، والجماهير السعودية التي تحضر هناك مؤازرة مشجعة متمنية أيضا الأخضر السعودي الانتصار في هذه المباراة. فرناندينهو محمد العويس حارس المرمى السعودي قدم أداء مميز.

0: أيضا في الشوط الأول تصدى لهدف محقق لأوروغواي، ومن ثم انقلب الحال مباشرة حتى سنحت السعودية فرصة تسجيل الهدف من ركنية.
1: نعم وافقك الرأي، حارس المرمى كان نجم هذه المباراة، لقد أنقذ المرمى من عدة تسديدات واكتسب الثقة طيلة دقائق المباراة. في بداية المباراة الأوروغواي كان أفضل، ولكن السعودية رجعت واستطاعت أن تجعل المباراة متوازية. المنتخب السعودي استطاع السيطرة على خط الوسط. أنا باعتقادي أن المنتخب السعودي كان أفضل وسنحت له العديد من الفرص، وخاصة تسديدات من الخارج، واستطاع من خلال كرة ثابتة أن يسجل هدفا. أعتقد نتيجة مستحقة لأن المنتخب السعودي كان أفضل. أتوقع في الشوط الثاني أن يعود المنتخب السعودي بهذا التركيز وهذه الكفاءة، وخاصة في خط الهجوم وتحقيق الفوز.
0: أحمد، قبل بداية المباراة في الاستوديو قلت تحديدا بأن على السعودية أن لا تستقبل هدفا على أقل تقدير في شوط المباراة الأول، وقلت أيضا بأن إذا ما أرادت السعودية أن تسجل فعليها أن تركز على الكرات الثابتة. حدث في شوط المباراة الأول التسجيل عن طريق الركنية.
2: أخطر شيء لمنتخب السعودية في الشوط الأول هي الكرات الثابتة، يمكن تعاملوا معها بشكل ممتاز، يمكن ده تصدي من فرناندو حارس مرمى أوروغواي في الكرة الأولى، ولكن في الكرة الثانية شوف التمركز لاعبي أوروغواي، تمركز خاطئ تماما، قدر منتخب السعودية أنه يستغلها بشكل ممتاز. كلمت قبل المباراة المنتخب السعودية عنده العناصر الممتازة في الكرات الثابتة وممكن يستغلوها بشكل كويس جدا، خاصة الطريقة اللي بيدافع بيها منتخب الأوروغواي. هنا شوف التحرك، شوف البوزيشن بتاع حارس المرمى خاطئ تماما أولا. الخطأ الثاني المدافع بص على الكرة مش شايف المهاجم، عشان كده المهاجم قدر ان هو يخطفه بين الكرة الاولى. طبعا فرناندو تصدى ليها، ولكن العمري المتابعة ممتازة.
0: على فكرة انت قلت انا بحب كنو قوي، وهنا من كنو اولا ومن ثم كملها عبد الله،
2: لان كنو زاكي شوف تمركز كنو ازاي قدر ان هو يتحرك، بعد كده قدر ان هو يخطف. المدافع مش شايف الكرة، هو شايف بس كنو، لكن هو مش شايف الكرة فين، كنو شايف المدافع فين وشايف الكرة فين، عشان كده قدر ان هو يستغل هذا الخطأ وقدر ان هو يتعامل معاه بطريقة ممتازة. طبعا كان تصدي غير جيد من حارس المرمى، قدر العمري بمتابعة ممتازة ان هو يحرز الهدف، وده اللي لعب عليه منتخب السعودية. غير كده محمد العويس ممتاز في الشوط الاول، تعامل مع كل الكرات اللي جات له بشكل ممتاز، سواء كانت كرات ثابته او سواء من كرات متحركه. فنشوف المنتخب السعودي في الشوط الاول عمل 45 دقيقه ممتازه ومستحق ان هو يتقدم في نتيجه المباراه.
0: هذا هو او هذه هي مجريات شوط المباراه الاول بعد ان تركنا اوله ينتهي بتقدم السعوديه 1-0. دعونا نذهب الى فاصل قصير، نعود بعد الفاصل لاستكمال الحديث، ابقوا معنا.

0: هذا.
1: هلا حياكم، أشوف الشباب والبقية مجتمعين.
2: شكلها راحت علينا،
3: خلينا نوريهم كيف تتسوى الجمعات صح.
4: يبينا مكان يجمعنا،
5: بنسوي أكبر جروب بالمملكة، والكل يدخل ويعزم من عز عليه.
6: ليز أكثر كورة أكثر.
7: أنا زي
8: أهلا أهلا
1: أخبار خمسة أربعة جاي جاي أهو
9: كيف سبورة بروز لك من طلقة
10: إيه جايكم أنا
11: مختلفون إجمعنا بنك واحد
12: خير سيم وتحت الشمس واشرب كرك عادي مباراة
13: يبا عادي نمدد يومين
14: بنمدد اسبوع
11: تدريب ضبط تحسين تخطيط قياس محاكاة بناء استعداد تنمية مهارات تحليل بيانات تعديل تطوير الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا

هذه مدينة ميامي مشاهدينا الأعزاء في فلوريدا تحديدا، حيث هناك خطة خاصة للتعامل مع الأحوال الجوية القاسية، من ضمنها الإيواء داخل الملعب، حيث يجب على الجماهير الموجودة في المقاعد المكشوفة الانتقال فورا إلى الممرات الداخلية المغطاة أو المناطق المخصصة للسلامة إذا تم رصد برق على بعد 8 أميال. وهناك قواعد أخرى للسلامة، حيث يمنع من عبادة استخدام المضاد

0: التقدم المستحق واحد مقابل لا شيء. سيناريو شوط المباراة الثانية السعودية طبقت بنفس ما قدمته مع الأرجنتين عندما انتصرت بهدفين مقابل هدف واحد، كشف التسلل، ولذلك وقع لاعبو الأوروغواي أكثر من مرة في مصيدة التسلل، نفس الأسلوب اللي قدموه مع الأرجنتين.
1: صحيح ممكن شبيهة بمباراة الأرجنتين، ولكن الشوط الثاني أعتقد حيكون مختلف. الأوروغواي فريق يضم عناصر قوية، لابد الحذر، لابد أن نكون مستعدين لضغط كبير من المنتخب الأوروغواي. ممكن 20 دقيقة الأولى في الشوط الثاني أيضا لها أهمية كبيرة، بحيث أن الفريق لا بحول الله لا يستقبل أي هدف.
0: ما هو الأسلوب المناسب للسعودية في الشوط الثاني فرناندينيو؟
2: أعتقد أن المنتخب السعودي يتوجب عليه أن يستحوذ على الكرة وخاصة في منتصف الملعب، وأن لا يتلقى الكرات من خلف المدافعين. الأوروغواي سيذهب للهجوم بقوة كبيرة، ويتوجب على الدفاع السعودي أن يركز. يجب أن وضع لاعب سعودي سريع للغاية لاستخدامه في الهجمات المرتدة وتسجيل الهدف الثاني، لأن المباراة ستنتهي إذا سجل السعودي هدف الثاني.
3: أحمد، أعتقد أن الشوط الثاني هيبقى مختلف تماما. الأوروغواي هتبدأ تفتح تعويض، وأكيد ده بيسيب مساحات كبيرة جدا في خط الدفاع على لاعبي السعودية استغلالها، ولكن نفس كلامي في الشوط الأول على لاعبي منتخب السعودية، دفاع مستميت في 15-20 دقيقة في الشوط الثاني في الأول لكسب ثقة أكتر وتعويض كل ما أتى في الشوط الأول بالنسبة للاعبي الأوروغواي. أنا أشوف أن بيلسا حيحاول أن هو في الشوط الثاني يغير بعض العناصر، خاصة في الأجنحة، خاصة في خط الوسط. ده بيدي حرية أكتر للاعبي خط وسط منتخب السعودية للاستحواذ على خط الوسط. أنا أشوف أن كينو عمل 45 دقيقة ممتازة، قفل بشكل ممتاز جدا على فالفيردي ما شفناهوش بشكل كبير. فأنا أشوف أن منتخب السعودية عنده فرصة كبيرة لتسجيل الهدف الثاني، ولكن عليهم عدم استقبال هدف في بداية الشوط.
0: الأهم عدم ارتكاب الأخطاء في المناطق الخلفية. شكرا لكم جميعا، دعونا نستمتع معكم بشوط المباراة الثاني مع الأمنيات القلبية إن شاء الله للسعودية بأن تستمر هذه النتيجة وتكسب السعودية هذه المباراة الافتتاحية لها في كأس العالم لعام 2026. دعونا نعود مرة أخرى للمعلقين حسن العيدروس وعبد الله الغامدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد يا أحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أرحب بكم مرة أخرى. إذن قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، السعودية هدف، الأوروغواي لا شيء. في شوط المباراة الأول نتيجة نتمنى أن تبقى، وكذلك نتمنى أن تضاعف بالنسبة للمنتخب السعودي. الأوروغواي الآن بيلسا في تبديلين في تشكيلة منتخب الأوروغواي، أغوستون كانوبيو سيدخل لاعب نادي فلومينينس، بالإضافة أيضا للاعب الآخر أخوان سانابريا من يلعب في أمريكا مع فريق ريال سولت ليك. إذن تبديلان في تشكيلة بيلسا في هذه اللحظات. الآن منتخب الأوروغواي سيحاول أن يضغط، لكن في المقابل المساحات ستكون متوفرة. الآن دورك يا مصعب، والآن دورك يا أبو الشمات، والآن دورك يا سالم، وأيضا في التقدم الهجومي بالنسبة لمتعب الحربي وسعود عبد الحميد في شوط المباراة الثاني. عبد الإله العمري هو من سجل الهدف الأول للسعودية في هذا المونديال، مثلما سجل فؤاد أنور هناك أمام هولندا في عام 94 في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المرة الثانية التي تتقدم فيها السعودية في مباراتها الافتتاحية في بطولة كأس العالم، وكأن التاريخ يعيد نفسه، لكن نتمنى أن يعيد نفسه في التقدم وليس لما حدث بعد ذلك. شوط ثاني سينطلق في هذه اللحظات يا أحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ما بين المنتخبين كانوبيو وسنابريا وهما من دخلا في تشكيلة منتخب الأوروغواي بنفس الأسماء بنفس العناصر في تشكيلة الصقور الخضر. محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبد الحميد، هناك حسان تنبكتي، عبد الإله العمري الذي يجب أن يكون حذرا لأن لديه بطاقة صفراء، هناك

شعب الحربي، محمد أبو الشمات، محمد كنو، عبد الله الخيبري، سالم الدوسري، فراس البركان ومصعب الجوير هي الأسماء الموجودة في تشكيلة المنتخب السعودي. بالنسبة لمنتخب الأوروغواي في هذا اللقاء شاهدنا التبديلين من جانب المدرب مارسيلو بيلسا. العناصر الموجودة في تشكيلة المنتخب أو منتخب الأوروغواي، غادر فينيا طبعا أرضية الملعب والسنابريا هو من دخل بديلا. سنشاهد من هو اللاعب الآخر اللي غادر أرضية الميدان. كرة لمصلحة الأوروغواي عن طريق أوغارتن، عودة إلى الخلف شاهدوا الآن، سيحاول الاندفاع وهي فرصة يا سالم، هذه فرصة ذهبية يا سالم، هذه فرصة ذهبية ستكون يا سالم في ظل هذا الاندفاع لمنتخب الأوروغواي. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة منتخب الأوروغواي. 45 دقيقة من أجل كتابة تاريخ، 45 دقيقة من أجل تحقيق فوز غال. كرة منقولة من الطرف أو غالي من الطرف الأيمن لمصلحة منتخب الأوروغواي. كرة بتعود في اليمين عن طريق بنتاكور، يمرر كرة من الجهة اليمنى، محاولة الأوروغواي بالرأس تأتي لك العويس، يا العويس يا قلبي العويس يا قلبي العويس. كرة منقولة لمصلحة منتخب الأوروغواي، خطيرة كانت الكرة الأخيرة في الشوط الأول. شاهدنا فرصة للأوروغواي في بداية الشوط الأول تألق فيها العويس، في هذا الشوط فرصة خطيرة أخرى وهناك العويس، بينما فرصة للأوروغواي حذاري من كرة حسان تنبكتي. طبعا فيدريكو فالفيردي سقط في اللقطة الماضية، رمي التماس لمصلحة الأوروغواي، كرة بتعود في وسط الملعب. الآن سيحاول الضغط ويكثف من حالة الضغط منتخب الأوروغواي، وبالتالي واجب الصمود على مستوى الدقائق الأولى بالتحديد. كرة تصل الأوروغواي، محاولة مستمرة، بعد ذلك الكرة ما زالت قائمة، الكرة تصل عبد الإله العمري والتسلل كان موجود في اللقطة الماضية. نونيز طبعا غادر أرضية الملعب، داروين نونيز غادر أرضية الميدان، وماتيز فينيا غادر أرضية الملعب هو الآخر من جانب منتخب الأوروغواي. كانوبيو دخل، ذكرت بأسماء منتخب السعودية، بينما موسليرا، سنابريا، ماتياس أوليفيرا، سباسيان كاسيرس، فاريلا، فيدريكو فالفيردي، أوغارتي، كانوبيو، بنتانكور، أراوخو، فينياس على عجالة. هذا التذكير بأسماء لاعب الأوروغواي. كرة منقولة لمنتخب السعودية، تصل هذه الكرة عالية، بعد ذلك بالرأس عن طريق عبد الإله، كانوا راسية ممتازة، يلا للثاني، قادرين من إحراز هدف ثاني وعلى إحراز هدف ثاني. يا سالم، سالم في تمريرة، الكرة تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب، رمية جانبية، حجبتم شمس الأرجنتين قبل السنوات، الآن حان دور شمس الجارة الأوروغواي. كرة من رمية جانبية، متعب الحربي على تنفيذ رمية التماس لمصلحة المنتخب السعودي، الحربي على التنفيذ، يلعب هذه الكرة في الطرف الأيسر، تتحول إلى خارج الملعب، تماس من جديد لمصلحة الصقور، للصقور الخضر من رمية جانبية. متعب الحربي يلعب كرة عالية، الإبعادياتي من دفاعات الأوروغواي، بعد ذلك خطأ، هذه خطأ، لا رمية التماس، الرمية التماس يشير حكم اللقاء لمصلحة السعودية لمتعب الحربي على تنفيذ التماس. منقولة كرة من الطرف الأيسر، وصلت من فراس إلى سالم، كان بالإمكان أن تكون أفضل، كان بالإمكان أن تكون أروع، بينما كرة الأوروغواي تقدم من الطرف الأيسر، حذاري حذاري من كرة، شاهدوا هنا كشف مصيدة التسلل أمام اللاعبين أو لاعب الأوروغواي. كرة منقولة من الجهة اليمنى، تصل بعد ذلك من فاريلا، لمسة في اليمين على طريق كانوبيو، حذاري من كانوبيو، حذاري من كانوبيو. الكرة بتعود بعدها في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة منتخب الأوروغواي، تمريرة إلى الخلف، منقولة كرة من بنتانكور في وسط الملعب لمنتخب الأوروغواي، تلعب الكرة في وسط الميدان، تمريرة بعد ذلك من بنتانكور، يمرر كرة من الجهة اليمنى، الكرة مستمرة، المحاولة قائمة، كانوبيو والعرضية تأتي، لكن برافو برافو برافو عبد الله الخيبري، حتى ولو كلفتك الكرة الأخيرة ركلة ركنية، نعم التركيز لابد أن يكون في أعلى درجاته لا سيما في هذا التوقيت وفي الدقائق الأولى من زمن هذا الشوط الثاني، ركلة ركنية.
للأوروغواي. ستنفذ الركلة الركنية من أراوخو ماكسيميليانو. أراوخو على تنفيذ الركلة الركنية. عرضية ترسل بالرأس، تأتي مرت بسلام، سلامات على الأخضر، سلامات في اللقطة الماضية. ركلة مرمى لمصلحة المنتخب السعودي. هذه الكرة الأخيرة والرأسية، ركلة مرمى بإشارة السيد ماوريتسيو مارياني. كرة للأوروغواي، تلعب الكرة إلى الخلف عن طريق أوليفيرا. أوليفيرا إلى كاسيرس، كاسيرس يلعب هذه الكرة عند حارس المرمى، الحارس موسليرا. تمرير في وسط الملعب، أوغارتي عند كرة، أوغارتي من يلعب لليونايتد فريق مانشستر، إلى بنتنكور لاعب سبيرز نادي توتنهام، منقولة إلى كانوبيو، لكن هناك سالمي دوسري والكرة تتحول إلى خارج الملعب. تماس لمنتخب الأوروغواي، رمية جانبية لمنتخب الأوروغواي. ملعوبة كرة بعد ذلك خاطئة، استغلال هذه الكرة، لكن تمريرة قصيرة. الكرة بتعود من جديد لمصلحة الأوروغواي، تقدم من الطرف الأيسر، الكرة ما زالت، عرضية ترسل، رأسية مرت بالسلام. الآن يعني تتعامل مع كل لقطة للأوروغواي بالكثير من الخوف. لماذا؟ لأن المباراة الأولى مهمة جدا، لأن الفوز يعني الكثير، لأن الفوز يعني الصدارة. إيه نعم، بعد تعادل إسبانيا في المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر، الفوز يعني الصدارة وقطع شوط مهم جدا، لا سيما مع زيادة عدد المنتخبات وتأهل الثوالث وأفضل الثوالث. كرة منقولة طويلة، وصول بعد ذلك بكرة عالية عن طريق الفراس لبريكان كانو، تتحول الكرة من جانب بنتنكور، عودة إلى الخلف من جديد، تمرير في وسط الملعب مرة أخرى، نقلة لمنتخب الأوروغواي. كرة منقولة من الطرف الأيسر لمنتخب الأوروغواي، تقدم هنا في اليسار، محاولة ما زالت لمنتخب الأوروغواي، تمريرة فيدريكو حذاري من تسديداته، لكن هنا يمرر والعرضية تأتي، لكن برافو متعب الحربي في اللقطة الماضية غطى، وتتحول الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية لمصلحة الأوروغواي. يستمر الضغط للأوروغواي وتستمر المحاولات لمنتخب الأوروغواي، لكن أتمنى أن تمر هذه اللحظات بسلام من ركلة ركنية ستنفذ للأوروغواي. كرة تلعب، عرضية ترسل بالرأس، هنا تأتي، لكن برافو يا حسان، تنبكتي في التصدي بهدوء، وصلت إلى العويس اللي تمكن من الكرة الماضية. كرة أوغارتي تمكن من الكرة الأخيرة، العويس يرسل هذه الكرة طويلة باتجاه سالم. لابد من كرة تأتي للسعودي، لابد من كرة في هذا التوقيت تأتي للسعودي، لابد من خطأ يحدث من لاعب الأوروغواي، لكن هذه كرة لمنتخب الأوروغواي. التقدم وتمرير بعد ذلك قطع الكرة بشكل ممتاز، سعود عنده كرة، سعود في لمسة، سعود في انطلاقة، سعود في تمريرة، لكن الكرة بتعود مرة أخرى، يعني هي لمسة قبل الأخيرة، لمسة صحيحة للاعب يتحرك بعد ذلك في المساحة، الخطورة ستكون مضمونة. كرة تلعب لمنتخب الأوروغواي، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر للأوروغواي من جديد، يعني لأن حالة الأوروغواي في هذا الضغط، هنا لدينا فرصة، عرضية ترسل بالرأس، تأتي من متعب الحربي يا فنان، الكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة منتخب الأوروغواي، تقدم في وسط الملعب، اللمسة إلى الخلف، بنتنكور يرسل كرة طويلة، ممتاز يا متعب، الحربي في كرة، بعد ذلك عبد الله الخيبري في التجديد، والكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. دونس
اليوناني. تغير كبير حقيقة بعد هيرفي رونار. تشاهد هذا الأمر وتلمس في المباريات الودية للمنتخب السعودي وصولا إلى عمل الشوط الأول من هذا اللقاء. كرة منقولة في الوسط لمصلحة الأوروغواي. تقدم من الجهة اليسرى لمنتخب الأوروغواي. تمريرة حاضرة. عودة إلى الخلف من جديد لمنتخب الأوروغواي. مستمر الكرة. تمرير في وسط الميدان. نقلة من الطرف الأيمن. بعد ذلك الكرة تتحول هنا في وسط الملعب. ضغط وافتكاك الكرة في راس متعب الحربي. ينهر لا مكان ولا وقت للسقوط. الحربي في كرة تمريرة. هناك مطالبة كانت بوجود خطأ. لعب الأوروغواي واقع على أرضية ملعب لكن متعب الحربي وصل إلى الكرة. هذا هو كانوبيو. هذا هو كانوبيو. كان يطالب بخطأ لكن هنا نشاهد متعب الحربي في البداية وصل للكرة. يعني وصول في البداية للكرة. نعم وصول في البداية للكرة في اللقطة الماضية من متعب الحربي. بالتالي أعتقد بأن الكرة تدخل في الوضع الطبيعي لأن اللاعب لمس الكرة في البداية. كانوبيو أبنى يعني بين قوسين يستعطف من أجل قرار. لكن نعم هناك تلاحم حدث لكن بعدما وصل متعب الحربي للكرة. وهذا ما يقر وما يستقر عليه حكم المباراة. رمي التماس ستنفذ لمصلحة المنتخب السعودي لكنها ستعود للأوروغواي بالروح الرياضية باعتبار أن اللاعب لاعب الأوروغواي هو من أخرج الكرة الأخيرة. تلعب الكرة عن طريق موسليرا. موسليرا حارس مرمى الأوروغواي. 11 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الأول أو الثاني. الثاني هو الثاني. نعم الشوط الثاني من هذا اللقاء. السعودي هدف. الأوروغواي لا شيء. كرة منقولة عن طريق بنتانكور. بنتانكور من الجانب الأيسر للأوروغواي. تمرير بعد ذلك من كاسيرس. ينقل كرة من اليمين. وصلت هذه الكرة من فاريلا. فاريلا أوغارتي. أوغارتي يلعب لها كرة في الطرف الأيسر. شاهدنا منتخب مصر يتقدم على منتخب بلجيكا هنا. السعودية تتقدم على حساب منتخب الأوروغواي لكن نتمنى الحفاظ على هذا التقدم. الحفاظ على التقدم ولما لا تعزيز التقدم ولما لا تعزيز وتأكيد هذا التقدم يا سالم. من سالم إلى متعب. من متعب إلى كنو. من كنو يا عيني هنا لمسات. هنا النقلات. هنا التمرير. وهنا فراس. وهنا لمسة سعودية بينما التغطية من جانب اللاعب سيباستيان كاسيرس. وكرة إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. بيلسا مدرب الذي قيل بأنه في فترة يا ظاهرة يا أسطورة يا تاريخ يا رونالدو يا من حببت الملايين لعشق كرة القدم وأنا منهم يا أسطورة. كرة تلعب. تلعب هذه الكرة في وسط الملعب من جديد. بنتانكور. طبعا بيلسا قيل أنه سيستقيل بينما هنا فرصة للأوروغواي. بيلسا قيل أنه في فترة من الفترات كان سيستقيل من تدريب منتخب الأوروغواي. قطعت الحديث لأن هناك من يستحق أن يقطع فيه الحديث هو الأسطورة رونالدو بمتعة السنوات التي قدمها على مدار التاريخ رفقة المنتخب البرازيلي من دون أدنى شك ومع الأندية التي لعب فيها بطل 2002. كرة منقولة. نبقى في أجواء هذا اللقاء وفي أجواء ما يحدث في هذه المباراة. تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. الآن رمية التماس. طبعا الثاني كان ستوشكوف. نعم وهو واحد كذلك من الأسماء الذي حببه هو الآخر ملايين في عالم
وللعبة كرة القدم. كرة منقولة من الطرف الأيسر، بتعود الكرة بعد ذلك في وسط الميدان. نبقى في أجواء المباراة، نبقى في أجواء المباراة. الكرة تصل لمصلحة الأوروغواي، تمريرة ومن ثم نقلة من الجهة اليمنى، وصلت الكرة في اليمين لمصلحة منتخب الأوروغواي. حذاري من كرة، حذاري من كرة كانوبيو هذه المرة الثانية التي يسقط فيها، بينما التصويبة تأتي. القائم رد، القائم ورا رد، القائم رد، القائم رد. برافو أيها القائم الأيمن، برافو أيها القائم الأيمن، رد كرة أوغارتي في اللقطة الماضية. ياهي كرة صعبة، ياهي كرة صعبة، ياهي كرة صعبة في اللقطة الأخيرة. شاهد الكرة الماضية، بنتانكور لأوغارتي، أوغارتي والتسديدة أرضية زاحفة، لكن القائم كان سعوديا في اللقطة الماضية.

صابة محمد العويس. هذه الكرة الأخيرة لمصلحة الأوروغواي. بالسلامة لمحمد العويس، واحد من نجوم هذا اللقاء حتى الآن. دونيس وتبديل قادم في تشكيلة المنتخب السعودي. ناصر الدوسري هو البديل القادم. ناصر الدوسري هو البديل القادم في تشكيلة المنتخب السعودي. وهذا اللون الأخضر، وهذا اللون الأخضر. جماهير السعودية الحاضرة التي غنت قبل انطلاقة هذا اللقاء، الله الله يا منتخبنا، وجاكم الأعصار ومختلف الأغاني والأهازيج التي تربت عليها الجماهير السعودية طوال عقود من الزمن. كرة القدم السعودية التي أنجبت الكثير من الأساطير، أساطير تواجدوا في مونديال أمريكا، وجيل ذهبي من محمد الدعية لعبد الله الصالح، للمرحوم محمد الخليلي، لأحمد جميل، لفؤاد أنور، لعبد الله سليمان، لفهد الخشيان، لفهد الهريفي، للأسطورة ماجد عبد الله، للأسطورة سعيد العويران، لفهد المهلل وسام الجابر ومحمد عبد الجواد، لخالد مسعد وصالح الداود وطلال الجبرين وياسر الطائفي وعواد العنزي، وكذلك حمزة صالح وحمزة دريس وحسين الصادق وإبراهيم الحلوة. تلك الأسماء التي كانت هنا في أمريكا رفقة منتخب السعودية وكتبت تاريخا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو اللي كان الجيل الذي تفتخر به كرة القدم السعودية على صعيد مشاركات السعودية في كأس العالم. منقولة كرة لمصلحة الأوروغواي. ناصر الدوسري دخل بديلا، غادر مصعب الجوير أرضية الملعب. مصعب غادر، ناصر الدوسري هو من دخل بديلا في هذه الأثناء في تشكيلة المنتخب السعودي. ملعوبة كرة من الطرف الأيسر لمنتخب الأوروغواي، يحاول أن يتقدم من الأمام أكثر منتخب الأوروغواي في هذه اللحظات. لدينا تمريرة، وصول بعد ذلك من كانوبيو، يمرر كرة في وسط الملعب من جديد، عودة إلى الخلف لمصلحة الأوروغواي. تمريرة هذه المين كرة توغارتي، لكن ممتازة بالكعب، تقطع، يلا يا فراس، يلا يا فراس، لبركان يسقط، لكن في الأخير بتعود للأوروغواي. هي واحية تكة، هي حبة، هي انطلاقة، هي سرعة، هي مساحة، هي فرصة، هي هروب، هي كرة من أجل هدف ثاني، ينتهي بعد ذلك كل شيء، يحسم بعد ذلك كل شيء. يلا يا صقور، يلا يا صقور، دفاعيا عليكم الصمود، هجوميا نريد استغلال فرصة. كرة منقولة لمصلحة الأوروغواي من الطرف الأيسر مرة أخرى، عرضية لا تأتي، كأنه في الإبعاد، تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى رمية جانبية. الجلسة طبعا لبيلسا التي اعتدناها من هذا المدرب، بينما هنا الأوروغواي في كرة من الطرف الأيسر من فيدريكو فالفيردي، العرضية ترسل عالية، الراسية من حسان تمبكتي، والتمشيط لا سعود عبد الحميد يتقدم، يمرر هذه الكرة بل يشتتها لتصل مرة أخرى. يتراجع المنتخب السعودي في هذه اللحظات، هذا فيدريكو فالفيردي. منقولة كرة من الطرف الأيسر من جديد، لمسة، لكن هناك كأنه لفودار سقط، مطالبة بخطأ، الحكم أشار إلى الاستمرارية، أعتقد فيها خطأ الكرة الأخيرة، لكن عموما الكرة تلعب من الطرف الأيمن. خطأ المنتخب الأوروغواي، أو خطأ لمنتخب الأوروغواي، خطأ على محمد أبو الشماد. أبو الشماد كان يطالب بوجود خطأ لكنه في البداية. هذه اللقطة يعني
فيها وعليها الكرة الأخيرة. منتخب الأوروغواي يعني يريد أي كرة من خلالها يستغل وضعية من أجل أن يعود في نتيجة هذا اللقاء. خطة موجود. 21 دقيقة مضى من زمن الشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. فيدريكو فالفيردي عذاري من تسديدات فيدريكو يلعويس عذاري من تسديدات فالفيردي يلعويس فيدريكو فالفيردي هل هي عرضية مباشرة؟ فيدريكو فالفيردي والتسديد، لكن لعويس موجود، لعويس موجود، تصويبة أخرى مرة أخرى، استرسال دفاعي سعودي في هذه اللحظات أمام محاولات الأوروغواي من لعويس. وفي اللقطة الماضية أيضا كأنه كرة بتعود، تصل هذه الكرة طويلة إلى خارج الملعب، رمية التماس تتنفس حينما تشاهد الكرة خضراء، رمية جانبية، هذه كرة فيدريكو، واضح فيدريكو أنه سيلعب كرة داخلة، لكن هناك لعويس، هناك لعويس تصدى في الكرة الماضية، من وقف سدا منيعا أمام ميسي ورفقاء في السفيف في مونديال الماضي. هنا لدينا فرصة سعودية، الكرة تتحول بعد ذلك في وسط الميدان، الكرة بتعود مرة أخرى من تنبكتي الخيبري، حسان الكرة عالية، بعد ذلك ناصر الدوسري أمام لاعب الأوروغواي، وخطأ يصفر الحكم لبنتنكور في اللقطة الماضية. خطأ لبنتنكور، سيسالف اللعب، ملعوبة كرة بعدها في وسط الملعب لمصلحة الأوروغواي، منقولة كرة في اليسار، أزالت الكرة، تمرير في وسط الملعب من جديد، فاريلا يلعب كرة إلى فيدريكو فالفيردي والعرضية ترسل، مرت بسلام، مرت بسلام إلى خارج الملعب، ركلة مرمى للسعودية.

هذه أخطر كرة لمنتخب الأوروغواي في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. الكرة التي ردها القائم الأيمن في أخطر محاولات وكرات المنتخب الأوروغواي. أنا مشجع الأوروغواي. الأوروغواي طبعا بلد يعني صغير وعدد السكان القليل، لكن في عالم كرة القدم تاريخ كبير لمنتخب الأوروغواي من دون أدنى شك. بطولة كأس العالم بالنسبة للأوروغواي في البدايات بالتحديد، وبإرث كبير أفضل إنجاز لأوروغواي بعد إنجاز التتويج مرتين. الأوروغواي أيضا كانت في المركز الرابع في نسخ 2010، في نسخة 70 وفي نسخة 54. الأوروغواي التي احتلت المركز الرابع في التصفيات. هذا هو ملعب ميامي ستاديوم، الملعب الذي افتتح في عام 87 لسيحتضن 7 مباريات. بالمناسبة الأوروغواي لعبت في هذا الملعب أمام منتخب بنما في بطولة كوبا أمريكا في عام 2024 وفازت ب3 أهداف مقابل هدف واحد. هنا أوغارتي يغادر أرضية الملعب ويدخل بديلا في هذه الأثناء اللاعب نيكولاس ديلا كروز. هذا ديلا كروز يلعب في فريق فلامينغو. ديلا كروز صاحب الرقم 7 بدلا من أوغارتي في تبديل، وهو الثالث للمدرب مارسيلو بيلسا. 19 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. السعودية هدف، الأوروغواي لا شيء. 19 دقيقة يا عويس، 19 دقيقة يا عويس من أجل فوز الأول. كرة تصل عالية، ملعوبة الكرة طويلة، بعد ذلك تصل هذه الكرة لمصلحة المنتخب السعودي، لكن خطأ للأوروغواي. هذا كانوبيو دخل وسقط أكثر، والله في شبه من مارتن كاسيرس أيضا، يلعب كان سابقا في مركز الظهير الأيمن في منتخب الأوروغواي. كرة منقولة تلعب هذه الكرة في وسط الملعب. بنتاكور يمرر كرة هنا في اليمين باتجاه فاريلا. كانوبيو، فالفيردي، حذاري من فالفيردي، لكن برافو هنا متعب الحربي في التغطية، وما شاء الله على متعب الحربي في هذا اللقاء، ما شاء الله قبل كل شيء. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة منتخب الأوروغواي. عرضية ترسل بالراس، يا فراس خد فيها قلبي يا فراس. الكرة الماضية تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمنتخب الأوروغواي. ركنية تنفذ، عرضية ترسل بالراس، لا تبعد، تشتت ديلا كروز عند كرة. الصمود في هذه اللحظات. كرة منقولة، ديلا كروز يرسل كرة عرضية طالت، مرت بالسلام، مرت سليمة، باردة على القلب الكرة الأخيرة. اي نعم باردة على القلب الكرة الماضية لما تشاهد الكرة وهي تتهادى وتذهب بعيدة إلى خارج الملعب. طبعا لماذا هكذا في حديثنا؟ لأن هذه اللحظات لا تتكرر، وهذه البطولة لا تتكرر إلا كل أربع سنوات وكل 4 أعوام. كأس في العالم هي البطولة اللي فيها حتى الغير عاشق لكرة القدم يحرص على مشاهدة مباريات كرة القدم. نعم أنا متأكد الليلة ملايين ممن حتى الذين لا تستهويهم كرة القدم يحرصون على مشاهدة مباريات بطولة كأس العالم. الكل يصبح فيها عاشق لهذه المجنونة، الكل فيها يصبح حريص لأن يشاهد مباريات هذه المجنونة، لأنها ليست كباقي البطولات، ولأنها لا تشبه أي بطولة مهما كانت ومهما كانت وكان أهميتها. كأس العالم هي الأيقونة في عالم كرة القدم بدون أدنى شك. كرة ستنفذ الآن عن طريق حسان تمبكتي، يلعب كرة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية، رمية تماس، ستنفذ رمية جانبية،
فرصة من أجل الثاني الأخضر، فرصة من أجل الثاني للأخضر، فرصة نتمناها قريبة، هي أتت من أجل الثاني، من أجل الخلاص، من أجل الأكيد، من أجل التأكيد. سالم في كرة، الدوسري من سالم إلى ناصر، لكن في الأخير الكرة تتحول من جديد لمصلحة منتخب الأوروغواي. حذاري من سرعة ديلا كروز، خطأ كان موجود، خطأ تكتيكي في اللقطة الماضية من أبو الشمات لمصلحة الأوروغواي. خطأ للأوروغواي في الكرة الأخيرة، ملعوبة كرة من الطرف الأيسر لمصلحة الأوروغواي مرة أخرى. ربع ساعة تتبقى على نهاية، كرة منقولة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة الأوروغواي في الطرف الأيمن. كانوبيو عند الكرة، كانوبيو الكرة ما زالت، التمريرة بعد ذلك من جانب فاريلا إلى كانوبيو العرضية بالرأس، سبعد تشتت، تصل مرة أخرى من على مشارف منطقة العمليات لمصلحة المنتخب أو لمنتخب الأوروغواي. 58-29، كرة منقولة في الوسط طبعا للاستحواذ، تعود الكرة من جديد لمصلحة منتخب الأوروغواي. وصلت هذه الكرة تتحول سعودية، عودة من متعب ناصر، متعب الحربي في تمريرة، حذاري لمسة ممتازة الآن، تقدم من كنو، تمريرة باتجاه سالم يتقدم، سالم يحاول لكنها سهلة من المدافع إلى موسليرا يلعب كرة في وسط الملعب. الكرة ما زالت للمنتخب أو لمنتخب الأوروغواي. فيدريكو فالفيردي يرسل كرة طويلة، رائع أنت يا سعود في اللقطة الماضية. سعود عبد الحميد كسب خبرات كبيرة في فترة احترافية في أوروبا وصولا إلى نادي لونس. ملعوبة كرة، وصلت الكرة بتمريرة باردة على القلب إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. إيه نعم هذا النوع من المباريات تعشق مثل هذه الكرات، تعشق تلك الكرات المجهولة أو تلك الكرات التي تذهب إلى المجهول. ركلة مرمى منتخب الأوروغواي طبعا منتخب من المرشحين للذهاب بعيدا في هذه البطولة، وبالتالي الفوز على منتخب فيه فيدريكو فالفيردي. دونيس طبعا امتدح فالفيردي، قال أنه لا يقل أهمية عن نجوم كبار وأساطير كبار في عالم كرة القدم في الفترة القليلة الماضية. كرة منقولة وصلت في وسط الملعب، منقولة كرة للأوروغواي، فاريلا ينقل هذه الكرة في وسط الملعب من جديد لمصلحة منتخب الأوروغواي. ديلا كروز يرسل كرة عالية إلى أقصى اليمين، هذا كانوبيو عند كرة، كانوبيو يحاول، الكرة تتحول من الطرف الأيمن لمنتخب الأوروغواي، عرضية ترسل عالية بعد ذلك، وين الكرة بتعود، أبو الشمات يضغط، سعود يضغط، العرضية ترسل بالرأس ولا تأتي، التشتيت فراس يا البريكان إلى سالم، واحدة يا سالم بينما هنا التغطية من حسان تنبكتي أمام كانوبيو، الكرة بتعود من جديد، كانوبيو مرة أخرى يسقط لكن هذه مرة ينهب، بتعود الكرة ديلا كروز يحاول من هذه المسافة تسديد، لكن برافو يا ناصر الدوسري غطى في الكرة الماضية. بتعود الكرة لمصلحة منتخب الأوروغواي. بنتاكور، كانوبيو، دونيس أجرى تبديل وحيد فقط. كرة منقولة من الطرف الأيسر، عرضية ترسل للأوروغواي بالرأس، لكن العويس يتصدى، هدف العودة، هدف التعادل للمنتخب أو لمنتخب الأوروغواي. نعم الأوروغواي تعود عن طريق ماكسيميليان أراوخو، هدف العودة لمنتخب لاسيليستي. الأوروغواي هدف، السعودية هدف، كرة
تصدى لها العويز، لكن متابعة ماكسيميليانو أراوخو أعادت منتخب الأوروغواي كرة شبيهة لكرة الهدف الأول للمنتخب السعودي. منتخب لاسلسي يعدل النتيجة الآن. شاهد الكرة الأخيرة، هذه العرضية وهذه الراسية وهذا التصدي، لكن المتابعة من ماكس أراوخو سجل هدف العودة لمنتخب الأوروغواي. هدف لهدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن. ماكسيميليانو أراوخو يسجل هدف التعادل لمنتخب الأوروغواي قبل 10 دقائق من نهاية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. معلش، هدف لهدف، ومنتخب الأوروغواي اللي استثمر هذا الضغط حتى وصل ليعدل النتيجة في هذه المباراة. الآن تبديل في تشكيلة السعودي. أبو الشمات غادر أرضية الملعب، ومن جانبي الأوروغواي صاحب الهدف ماكسيميليانو أراوخو غادر أرضية الميدان. العويس يرسل كرة طويلة بالرأس، سعودية، حذاري من كرة بتعود الآن. منتخب الأوروغواي يريد أن يستثمر طبعا معنويات هدف في العودة لإحراز هدف ثاني. كرة منقولة هنا في اليمين لمنتخب الأوروغواي، وصلت الكرة من الطرف الأيمن لمنتخب الأوروغواي مرة أخرى. تلعب الكرة في وسط الملعب، نقلة بعد ذلك من الطرف الأيسر، تصويبها الآن تأتي لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. يضغط أكثر منتخب الأوروغواي. هذا أراوخو من سجل هدف العودة في نتيجة هذا اللقاء. كرة من ركلة ركنية ستنفذ الآن، ركلة ركنية لمنتخب الأوروغواي. على يسار العويس، حذاري من الكرات العالية، ديلا كروز على التنفيذ، يرسل كرة عرضية وراسية، لكن مرت بسلام إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. نخشى أن يتكرر سيناريو هولندا حينما تقدم الأخضر وبعد ذلك عادت وتقدمت هولندا، لكن إن شاء الله لا يتكرر ذاك السيناريو. كرة بتعود من جديد لمصلحة منتخب الأوروغواي، التقدم والمحاولة ومن ثم التسديدة القوية إلى خارج الملعب. مرات بسلام، الأوروغواي أخطر بكثير في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. والآن مع الهدف برايان رودريغيز سدد في الكرة الماضية. طبعا اللي دخل بدلا من أبو الشمات هو نواف بوشل هو من دخل بديلا في تشكيلة منتخب السعودية. أبو الشمات غادر أرضية الميدان، كرة منقولة متعب الحربي، عبد الإله العمري، تمرير باتجاه حسان تمبكتي يلعب كرة بشكل ممتاز. ناصر الدوسري، عبد الإله العمري يلعب كرة باتجاه سعود عبد الحميد. الكرة تعود مرة أخرى لمصلحة منتخب الأوروغواي. يعود سعود عبد الحميد، كرة منقولة، أوليفيرا للأوروغواي، سيباستيان كاسيرس، تصل الكرة من الطرف الأيمن عن طريق كانوبيو. الكرة تتحول مرة أخرى سعودية من فراس لبريكان، ينقل كرة إلى خارج الملعب، تتحول رمية جانبية سعودية، نعم رمية تماس للمنتخب السعودي في هذه اللحظات. دونيس وتعليمات، 6 دقائق تتبقى على نهاية التعادل ما بين السعودية والأوروغواي. كرة وصلت عالية، بتعود الكرة من جديد للأوروغواي، لكن ناصر الدوسري، هناك خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، خطأ لبنتنكور،
كرة منقولة للأوروغواي، فيدريكو فالفيردي يتقدم، فيدريكو يلعب كرة من الطرف الأيسر، رودريغيز من اليسار، كرة للأوروغواي، عرضية ترسل عالية لعويس، لعويس برافو لعويس، الكرة بتعود في راس البريكان، سقوط لعب الأوروغواي من دون خطر، منقولة كرة من الطرف الأيمن مرة أخرى، كانوبيو عنده كرة في اليمين، كانوبيو والعرضية، الكرة تتحول مرة أخرى، برافو عبد الإله العمري، نواف أوشل يتقدم هنا في اليمين للمنتخب السعودي، نواف أوشل برافو يكسب رمية تماس، نواف أوشل يكسب رمية جانبية، تلعب الكرة في وسط الميدان، السعودية في راس منقولة إلى ناصر، دوسري يتقدم، دوسري يعيد كرة إلى الخلف، المنتخب السعودي يحتفظ بالكرة الآن، ناصر ينقل كرة هنا في اليمين، نواف بوشل ممتازة إلى سالم، سالم إلى فراس، يلا هي يا فراس، ممتازة إلى متعب الحربي، الحربي في كرة، الحربي في لمسة، سعودية في نقلة، هي هي هي، ما زالت سعودية، سعودية قائمة في فرصة، لكن التغطية كانت موجودة، الكرة بتعود من جديد، يلا للثاني، يلا للثاني، يلا للثاني، تصويبة من أجل الثاني، سعود يا سعود من هذا المكان، هي هي هي ضاعت الكرة الأخيرة، تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، يعني هي هكذا المباريات، استغل فرصة، يعني تحملت الضغط في الكثير من فترات شوط المباراة الثاني، فرصة تأتي من هنا أخرى من هناك، يأتي بعد الهدف كرة منقولة وصلت لمنتخب أوروغواي، ملعوبة كرة من الجانب الأيسر للأوروغواي، عرضية الآن تتحول إلى خارج الملعب، لكن قبل ذلك التسلل كان موجود، نعم التسلل كان موجود في البداية على سنابريا، هنا تسلل بالفعل كان موجود، لعويس على تنفيذ الركلة الحرة الغير مباشرة، وصلت الكرة العالية بالراس من فراس لبريكان، رمية تماس لمنتخب الأوروغواي، ملعوبة كرة، موسليرا، سيباستيان كاسيرس ينقل كرة باتجاه أوليفيرا للأوروغواي، الكرة تصل في وسط الملعب من جديد للأوروغواي، تمرير في اليمين، كانوبيو عنده كرة، كانوبيو ديلا كروز، الكرة تتحول عن طريق بنتانكور، يمرر كرة، عرضية ترسل خطيرة تأتي، برافو عبد الإله العمري، مباراة كبيرة من عبد الإله العمري، إصابة حسان تبكتي، تبتي واقع على أرضية الملعب، يلعب بالسلامة الآن، تبديل قادم في تشكيلة الأوروغواي، لاعب أغيري راح يدخل، بينما أرضية من الركنية بالراس من كنو ممتازة، تتحول الكرة من جديد لمنتخب أوروغواي، فيدريكو فالفيردي، الدقيقة الأخيرة على نهاية، أرضية ترسل بعد ذلك بالراس، لعويس يتصدى بقبضة اليد يبعد هذه الكرة في راس لبركان، كرة من سعود عبد الحميد يرسل هذه الكرة باتجاه سالم، رمية تماس، نعم رمية جانبية، تبديل، فينياس غادر أرضية الملعب،
أجير يدخل بديلا في تشكيلة الأوروغواي. الوقت الأصلي من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء ينتهي الآن. ناصر دوسر يلعب كرة باتجاه سعود عبد الحميد لكن مقطوعة من اللاعب الأوروغواي. كرة بتعود إلى خطأ للأوروغواي. 7 دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع. 7 دقائق أضاف الحكم وقت محتسب بدلا من الضايع في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. ملعوب الكرة تمريرة باتجاه سالم الدوس سريع عند الكرة. يلا يا سالم يلا يا سالم يلا يا عصار سالم في تمريرة لكن خاطئة كانت التمريرة من سالم الدوسري. يا سعيد الأوروغواي تبديلان في قادم الدقائق في تشكيلة السعودية بينما فرصة للأوروغواي من الطرف الأيسر. الضغط والتصويب التاتي لعويس يتصدى من جديد يتدخل برافو محمد بينما عرضية للأوروغواي بالرأس من جديد التشتيت والإبعاد. تتحول الكرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة منتخب الأوروغواي. فاريلا يمرر كرة من الجهة اليمنى. فاريلا والعرضية كرة ملعب عالية سعود عبد الحميد بالتأمين إلى خارج الملعب ركلة ركنية. تبديلان في قادم الدقائق في تشكيلة السعودية. لجامي راح يدخل ويبدو الحمدان أيضا راح يدخل. نعم لجامي الحمدان أيضا راح يدخل في هذه اللحظات ولاعب ثالث هو على حجيب. هذه التبديلات الثلاثة. سعود عبد الحميد يغادر أرضية الملعب. لجامي يدخل بديلا علي. عبد الله الحمدان بدلا من متعب الحربي وفراس لبريكان على حجي. متعب هنا متعب وسعود وفراس هي الأسماء الثلاثة التي تغادر. لجامي والحمدان وعلاء الحجي هم من يدخلون الآن في تشكيلة المنتخب السعودي. ركلة ركنية للأوروغواي. تنفذ هذه الكرة لفدريكو حذاري من تسديداته. فدريكو التسديدة برافو يا عويس يا قلبي يا العويس يا عيني يا العويس. محمد العويس يتصدر من جديد. شاهدنا في قطر تألق محمود بندى وفي السعودية يتألق في هذا اللقاء محمد العويس. تصدي رائع من العويس. كرة من ركلة ركنية تنفذ عالية بالرأس تمرت بالسلام إلى خارج الملعب. سلامات للعويس محمد العويس يشتكي من إصابة. هذه كرة فيدريكو فالفيردي لكن العويس في المنصات. العويس يا لعيب العويس يا حامل عرين العويس يا الأمين. ركلة مرمى للسعودية. محمد العويس يلعب هذه الكرة عالية. تتحول الكرة مرة أخرى. ناصر الدوسري الحمدان تمريرة بعد ذلك في وسط الملعب للأوروغواي. تلعب هذه الكرة في وسط الملعب. رمية جانبية لمنتخب الأوروغواي في هذه اللحظات. كرة إلى الخلف عن طريق بنتاكور. يمرر كرة من الجهة اليمنى للأوروغواي. ديلا كروز ينقل كرة إلى الخلف بنتاكور. فيدريكو فالفيردي يحاول فيها. فيدريكو فالفيردي والتسديدة.